يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح رحيم يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: وهو
1: 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة. وأمح.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرة كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.
1: يا رجال

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل. مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
6: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش. التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم
8: ونجاح بالمدرسة
9: بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: صباحك نابلسي من حياة اف ام.
11: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الخميس 13 من شهر أغسطس آب لعام 2026 ميلادية، الموافق 30 من شهر صفر لعام 1448 هجرية، نهاية شهر وأسبوع. نسأل الله أن يكون خير وبركة وأن نستقبل غدا أول أيام الشهر الهجري الجديد اللي هو ربيع الأول بإذن الله بخير وبركة، ونسأل الله أن يكون يعني كل أيامنا خير وبركة. ودكتور أمين صباح الورد.
1: صباح الخير. أنا
0: محمود إسكندر صباح الخير.
1: نهاية أسبوع موفق إن شاء الله.
0: اللهم أمين، نسأل الله ذلك. تفضل دكتور.
1: نبدأ بحملات الدهم والاعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ولكن ما يهمنا بنابلس أن الاحتلال منذ ساعات مبكرة من الفجر دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى بلدة قصرى جنوب شرق نابلس، ويبدو أن القرار هو لمنع يعني اشتداد يعني الحصار حول
0: المنزل عائلة أبو ريدة يا أخوان،
1: لأنه في قرار عسكري من أعلى رتبة عسكرية في الضفة الغربية، قائد جيش الضفة الغربية، أنه يمنع اعتداء المستوطنين، لأن الموضوع أصبح دولي بشكل كبير. وبالأمس بلوز أكثر من 25 جهة إعلامية أجنبية كانت متواجدة في محيط المنزل، والاحتلال قيد حركتهم ومنعهم من الاقتراب بحجة أنه منطقة عسكرية مغلقة. وكان سؤال الصحفيين، طب إذا كان مغلقة علينا طب وعلى المستوطنين مش مغلقة؟ فبالتالي الاحتلال كان محرج، وبالتالي قائد الجيش الاحتلال بالضفة الغربية حسب ما أعلن الاحتلال اتصل شخصيا بالعائلة اللي داخل المنزل وقال أنه أنا بدي أوفر لكم حماية كما بحمي المستوطن. بالتالي إرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة نابلس كان لها هدفين، هو إرسال فرقة كاملة إلى نابلس، جزء من الهدف قصرى، والأمر الثاني هو يبدو تكثيف عمليات الاقتحام في محافظة نابلس. هذا كان حسب المصادر العبرية.
0: وهو مبارح لأول مرة بالعامية بتصير زي اشتباك مباشر مع الجيش والمستوطنين. الجيش فك الخيمة وسحبها وصادر زي سيارة أو مركبة جبلية، إجوا المستوطنين هجموا على الجيش ضربوهم صار قنابل صوت، والمستوطنين أخذوا الخيمة المفكوكة وأخذوا السيارة وهربوا وردوا، بس عفوا رجعوا 100 شخص رجعوا حاصروا المكان وما زال حتى اللحظة.
1: هلا في خشية طبعا على
0: خلينا نجهز محمود التقارير تبعي.
1: هو عمليا هو الآن حسب معلومات تقريبا البيت بدأ يفقد الأكل، يعني الكهرباء موجودة من الطاقة الشمسية في البيت، وأيضا الإنترنت يبدو في تواصل مع الأهل، ولكن الآن بدأ ينفذ عندهم الأكل، وبالتالي والجيش الإسرائيلي بعرف إنه الأكل بدأ ينفذ لدى هذه العائلة، وبالتالي إن شاء الله يتم اليوم فك الحصار أو أقل إمداد تلك الأسرة بالطعام. طبعا للأسف الناس مش راصدين أي صوت أمريكي لهذا الموضوع، رغم إنه أصحاب المنزل يحملون الجنسية الأمريكية، ولكن لاحظنا لما كان في أسرى جنود إسرائيليين أسرى في غزة ويحملون الجنسية الأمريكية كيف كان الأمريكان من رأس الهرم لأصغر أمريكي يطالب بإطلاق سراحه، ولكن هذا واقعنا. إذن قصرى حاضرة خلال الأيام الماضية، وإن شاء الله اليوم راح تكون أيضا حاضرة بالمتابعة من قبل وسائل الإعلام لما يجري فيها، وناخشي أن يكون يوم الجمعة أيضا يوم حاسم في تلك المنطقة. طبعا انتشار الاحتلال في المنطقة الواقعة بين قصرى وجالود وقريوت وتلفيت، هذه المنطقة اللي هي تقريبا بيجي فيها التل اللي عليها هذه المنازل. أيضا هنا في نابلس تم اقتحام بلدة بورقة شمال غرب نابلس، اعتداء على أحد الشبان بالضرب، أصيب بردود، ثم انسحاب قوات الاحتلال. الحمد لله في المدينة لم نرصد حتى اللحظة أي من عمليات الاقتحام، رغم أن الاحتلال بالأمس اقتحم مخيم بلاطة تقريبا في ظهيرة يوم أمس، واعتقل مسن من عائلة أبو ليل للضغط على نجد حاتم لتسليم نفسه لقوات الاحتلال. طبعا حاتم معتقل لدى الأمن الفلسطيني منذ حوالي سنتين أو أكثر حتى، وبالتالي يبدو أنه في ضغط عليه أنه لازم ينهي ملف مع السلطة وسلم حاله للاحتلال، فهذا هو جزء من الضغط على أفراد الأسرة. أيضا كان هناك يعني مناوشات مواجهات خلال اقتحام مخيم بلاطة يوم أمس، لكن الاعتقالات الأكثر اليوم هي في جنين وفي قلقيلية. من جنين تم اعتقال حسين عصاصة من حي الزهراء في مدينة جنين، وأيضا عبد الرحمن أبو عليا من المدينة، إضافة لاقتحام بلدة جبع قبل قليل. الاحتلال انسحب من قرية جبع في منطقة قلقيلي. الاعتقالات طالت حوالي 6 مواطنين: إبراهيم أبو هنية، غسان جبريل ونجلو أشرف.
0: للعلم يعني أوقف عند هون، أشرف صلى مروح من السجن شهرين، هذول وابنهم شهيد. نعم. جبريل.
1: نعم. نعم. وأيضا زياد داود ونجلو ماهر، محمود أبو خليل، 6 معتقلين من مدينة قلقيلية. أيضا كان هناك اعتقالات في تركوميا، 3 معتقلين: رامي جعافري، ياسر فطافطة، ومحمد أشرف جعافري. اعتقالات في طول كلم، بينهم حسن هيثم شديد، هو نجل الدكتور هيثم شديد اللي هو مدير مستشفى ثابت في طول كلم، طبعا هو من سكان بلدة علار. اقتحام أيضا صيدا في قضاء طول كلم، ودهم منزل الأسير المحرر أحمد فنن. سجل اقتحامات أيضا في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بينها قرية خراس شمال الخليل، واعتقال الشيخ إبراهيم أبو راضي. إذا بنلاحظ أغلب الاعتقالات في مناطق عديدة، من جنين لقلقيلية للخليل ولا أيضا طول كلم. الحمد لله، الله يسلم نابلس. طبعا أيضا كان في اقتحام جزء قبل ساعة إلى منطقة وسط مدينة رام الله، ولا يعرف إن تم اعتقالات فيها أو لا. وبالأمس تم طبعا اعتقال زميلنا الصحفي محمد عوض، هو مصور من منطقة رام الله، تم اعتقاله يوم أمس، ولاحظنا فيديو كيف تم تقييده.
0: وهون ارتفع عدد الصحفيين والصحفيات في سجون الاحتلال إخواننا 40.
1: 40 صحفي. نعم.
0: 40 صحفي وصحفية، 5 صحفيات دكتور أمين. نعم. في سجون الاحتلال
1: وغلبهم اعتقال إداري.
0: اعتقال إداري.
1: نعم. هذا تقريبا زميلي سامر يعني مجمل الاعتقالات وعمات الدهم، وهذا ملف بس الاعتقالات، يعني ملف الاستيطان. احنا ذكرنا إشارة بسيطة للقصرة، ولكن لو بده الواحد يحصي كل 24 ساعة شوف في اعتداءات مستوطنين
0: بيخلصش،
1: وخاصة الإشي المرتبط بالمستوطنين. بالأمس هدم كبير جدا كان في جنين، طريق المرتفعة والجنين، يعني هدم بنايات منشآت
0: وبعنزة،
1: وأيضا طريق البين نابلس وجنين. ومبارح سموتش احتفل انه حط صور كل عمليات الهدم، وقال كانه اليوم وجبتنا كانت كبيره في عمليه الهدم، مفتخر بعمليه الهدم. واليوم في
0: بشكل شخصي عليه،
1: واليوم في اختار هدم ايضا بنايه من عدة طوابقات في الجلزون قريب من بيت ايل، اليوم في قرار بهدمها. وبالامس الاول كان في هدم في بيت لحم ايضا في الخضر ومنطقه بيت لحم، واعتداءات المستوطنين بالامس كانت في عده مناطق بالاغوار الشماليه. ولاحظنا يعني قيام المستوطنين باسلوب جديد، هو وضع سياج على حدود اراضي واسعه في منطقة يرزا والمالح وعين الحلوة، وهذا أيضا جزء من بسط السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
0: نعم. إذا إحنا أمام للأسف عدوان شامل. خلينا إحنا وياك والمستمعين الكرام بعد إذنكم نسمع لما جرى في قصرى وما يجري حتى اللحظة.
2: هي محاصرة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل. نقف هنا في هذه المنطقة المطلة وسنشرح سهام من خلال الوضع الذي بين يدينا الآن. هذا المنزل وهو واحد من مجموعة منازل مبنية في منطقة تعرف بجبل رأس العين، منطقة عالية مرتفعة في بلدة قصرى جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. المنطقة مصنفة بي وفق اتفاقية أوسلو، هذه الاتفاقية التي صنفت مناطق الضفة الغربية إلى ألف وباء وجيم، أي تشكل ما يقارب من 20% تقريبا من مساحة الضفة الغربية المحتلة. من المفترض وفق الاتفاقية أن تكون المناطق تتبع للسلطة الفلسطينية، تعطي التراخيص البناء وكذلك أيضا العمليات تسجيل الأراضي في هذا المكان. مجموعة من المنازل التي هي طبعا مبنية، منها ما هو مسكون حسب المعلومات وفق المصادر المحلية، تتحدث عن 4 منازل تقريبا مسكونة وأخرى قيد الإنشاء في هذا المكان. تفاجأوا منذ عدة أشهر بهجمات من قبل المستوطنين. الأمر تطور خلال الأيام الأربعة الماضية عندما أقدم هؤلاء المستوطنين بوضع خيمة قريبة من منازل المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان، وبدأوا انطلاقا من هذه الخيمة بتسجيل هجمات على المواطنين الفلسطينيين، قطع الكهرباء، قطع المياه عن مجموعة من المنازل. اضطر السكان للبقاء في منازلهم التي هي طبعا مسكونة، ومن هم قيد الإنشاء لا يستطيعون الوصول إلى هذه المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد كما نشاهد في هذه الصورة عبر شاشة التلفزيون العربي هنا أنه قام بمحاولة إخراجهم وفق ما يقول الأهالي، كونهم يحاصرون هذه المنطقة في مناطق باء منذ ساعات الصباح ومنذ 4 أيام، لا يستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي إخراج هؤلاء المستوطنين من هذه النقطة. وكذلك تم توثيق أنهم قطعوا عمليا الطرق على هذا المكان، منطقة جبلية يعني طريقها أصلا ترابي، وبالتالي قطع الطرق والعمل على تأخير حركة المواطنين الفلسطينيين يساهم في عدم وصول المواطنين الفلسطينيين إلى هذا المكان. سنعود سهام إلى صاحب المنزل، صاحب أحد المنازل، وهو طبعا لديه أولاد وبناته في المنطقة. عبد السلام هنا، أهلا وسهلا بك. عبد السلام، يعني أنت تراقب منزلك اللي سكنت فيه ولا تستطيع الوصول إليه، احكي لي القصة إيش؟
3: القصة منذ بدء وضع النقطة الاستيطانية بلشوا باليوم الثاني والثلاث الاعتداءات. أول شيء كسروا كاميرات الجيران مشان يغطوا، ما يغطوش يعني يخفوا جرائمهم. بعدين صاروا يفكوا في السياج، يفوتوا الأغنام، يضربوا حجار على المنزل. كل يوم أكثر كان نسجل أكثر من 4-5 اعتداءات. كنا صابرين بناء على توصيات الارتباط الفلسطيني والشرطة الفلسطينية، وكمان الشرطة الإسرائيلية كانت تقول ادروا بالكم، بس تضاعفت. صاروا يرموا مسامير في الطريق، قطعوا الكهرباء، قطعوا المي، قطعوا الطريق الرئيسية، حركوا الأشجار، سرقوا كل ما كان موجود هناك وبدون فائدة. يعني كنا نتصل بالشرطة الإسرائيلية بدون فائدة، يجوا أحيانا الجيش يشوفوهم داخل الأرض برعوا في الأرض، ما يحكوا معهم، رغم وجود مناطق فارغة بيقدروا يرعوا فيها، بس كانوا متعمدين الإيذاء والتواجد أمام الدار قدام بنات صغار سروعوهن. يجي قدام في التراكتورون قدام الدار، وعندنا فيديوهات بتوثق أكثر من 1400 فيديو، ومعظمهم وصلناها للشرطة الإسرائيلية ولم يعتقلوا إلا واحد منهم، وأطلقوا سراحه بعد يومين. بينما اللي قتل الشهيد أمير عودة قعد 3 أيام في السجن وطلع.
2: طيب عبد السلام، يعني أنت الآن تقف في هذه المنطقة، حكيت لي أنه من أسبوع مش قادر توصل لهذا الموقع، أولادك وبناتك جوا البيت.
3: 5 أيام مش أسبوع، 5 أيام ظلت الطريق الوحيد اللي هي ما بتقدر تطلع على الدار اللي بأربعة على أربعة، وجبنا على أربعة على أربعة مشان نثبت صمود الولد، وجبنا له مولدات كهرباء، وجيراننا ركبوا خلايا شمسية، وبرغم من هذا أعطونا من الخلايا الشمسية، أجوا قصوا الكابل في موثق ودينا للشرطة الإسرائيلية، وضاعفوا اعتداءاتهم بعد نجاحهم في إخراج عائلة الطباسي من جالود. فأجوا بدهم يكرروا نفس السيناريو، حطوا على باب الدار مشان يقطعوا آخر طريق لنا.
2: شو خطوط المنطقة؟ إيش عدد السكان الموجودين؟ البيوت ومساحة الجبل؟
3: البيوت كثيرة، بس يا معظمها في واحد رحلوه من هناك كان ساكن وبكسروا له داره، هذيك الدار الحمراء، ويوم يوم بيهجموا عليها بكسروا له إياها بعد ما طلع من داره وتركها. إحنا مش رايحين نترك الدار. كان في عنا حالتين مرض بنات صغار، وطلبنا من الإسرائيليين وطلبنا من الارتباط الفلسطيني سيارة إسعاف، وكانوا بنودي حرس حدود الشرطة الإسرائيلية، بس ما سيطر عليهم حرس الحدود ورجعنا. واليوم الثاني استطعنا أن نطلع البنات للعلاج، حاليا هن في الدار.
2: عبد السلام شكرا لك. إذا الصورة واضحة سهام.
1: نعم.
2: أنتم نعم تفضل.
3: كما شاهدت قبل دقائق أزود من 10 مستوطنين هاجموا المنزل، وشوف تصرف الشرطة الإسرائيلية، شوف أجل الجيش عليهم ما عمل ولا شيء.
4: احنا حاليا موجودين في منطقة راس العين في قرية كسرى جنوب نابلس. احنا محاصرين من المستوطنين، بس احنا صامدين بإذن الله تعالى مش رح نطلع من دارنا مهما صار، رغم قطع المي والكهرباء من نظل صامدين بإذن الله، برغم اعتداءاتهم المتكررة واللي بتهدف إنها تهجرنا. إحنا بإذن الله رح نظل صامدين وقاعدين في دورنا، حتى لو استشهدنا إحنا منطالب إنه نندفن في دارنا اللي حتى تبقى شاهد على جرائم المستوطنين في حقنا وحق شعبنا الفلسطيني.
0: يا وحدنا يا دكتور أمين.
1: بالفعل يعني نموذج كسرى للأسف قد يصير هو نموذج لكل القرى والبلدات الفلسطينية، وهذا أمر مؤلم جدا. إحنا الإشكالية لسه يعني مضاعف، إنه مش من أحيانا من ضامنش ولا من وجدا نخش العبر. يعني الآن أي بلدة فلسطينية قد تتعرض هذا الموضوع، ومش حتى داخل القرى، قد يكون الآن أحياء المدينة الآن، يعني المستوطنين الآن بيهددوا في كل مكان مش بس. وبالأمس نشرت خارطة للأماكن اللي متوارد فيها يعني مناطق ألف بحت بلون أصفر بالضفة الغربية، أصبحت بقعة صغيرة جدا.
0: شفت
1: يعني
0: شفت الخريطة؟
1: نعم بقعة صغيرة، يعني أصبحنا إحنا أقلية في بحر الضفة الغربية، وبالتالي الآن ما دام تحولت 70% من اراضي الضفه الغربيه مناطق سي خاضعه للسيطره الاسرائيليه وللمستوطنين، معناته احنا اصبحنا اقليه في هذا البحر تاع المستوطنين. وبالتالي القادم احنا مش نخوف الناس، بس اذا احنا ما كنا حريصين وما كنا بنعزز على الاقل الحد الادنى اللي هو بسموه المقاومه الشعبيه، بالتالي قد يكون كما قال بجوز عطفه محافظ نابلس قبل يومين في احدى اللقاءات، نستفيق على يوم القريه كامله احرقت من المستوطنين. وبالتالي هذا بتطلب يعني يغضى ويعني وتمتين المقاومه الشعبيه وتعامل الناس مع بعضهم البعض في نفس القريه ونفس البلد والقرى بجنب بعضها البعض، هذا بيعمل نوع من التكاتف.
0: صحيح. أبو كريم بقول ما يجري في قصرى بيعطينا مؤشر إلى ضرورة حماية البلد القديمة والمنازل والأحواش غير المأهولة وأطراف المدينة المطلة وعيون الماء بطريقة أو بأخرى. يعني واضح أن الناس صارت تستشعر بكل جدية الخطورة الفادحة اللي عملنا منمر فيها جراء هذا الاعتداءات، هاي الاعتداءات المرعبة. بيت سالم يا أخواننا منظمة حقوقية إسرائيلية مبارح حذرت من سياسة التطهير العرقي. التطهير العرقي، وين كنت تسمعوا هاي الكلمة؟ بجنوب أفريقيا.
1: نعم.
0: التي تنتجها إسرائيل في الضفة الغربية، حذرت من محاولات الإرهابيين. شوفوا كيف بيت سالم مؤسسة إسرائيلية شو بتكتب في بيانها نص حرفي، من محاولات المستعمرين الإرهابيين تهجير عائلتين في قصرى. وقالت إنه هذا الأمر يأتي بعدما جرى في جالود وسكوت المنظمة أو المنظومة الدولية على ما جرى، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي أو الجيش لم يتخذ أي إجراءات لحماية العائلات المحاصرة في قصرى، بل على العكس تماما أغلق الطريق في وجه المتضامنين وفي وجه الصحفيين. وقالت إنه بيت سالم عندها فيديو يظهر مستوطنين مع جنود الاحتلال بأدوا الصلاة في البؤرة التي قاموها بجانب المنزلين في قصرى. يعني واضح تعاون مطلق ما بين
1: بس الطرقين. قائد الجيش بالأمس كان يعني جريء، بلوط بتوقع اتصل
0: إيفي بلوط
1: اتصل بالعائلة وذكر، لكن بقول إنه الضباط الأصغر منه يخشوا إنه يواجه المستوطنين خوف على مستقبلهم، لأنه أصبحت التعيينات الآن تحت قرار سموتش وبن غفير، وبالتالي أي ضابط
0: أي شكوى برتبع في جندي بالعامية بروح مستقبله في الجيش الإسرائيلي. يعني صاروا مش عارف أحد شو بده يحكي، مرات الوضع قديش هو مرعب في ظل ما تتعرض له. خلينا نحكي عن تل، ما زالت كثير من البيوت يا أخوانا في محيط المنطقة اللي صار فيها الحدث من 4 أسابيع تقريبا مش راجعين على بيوتهم. في مزارع، في ناس عندهم جاج، في ناس عندهم أغنام، في ناس عندهم زريعة، في دور دكتور أنا اللي عرفته أنه ما مش راجعين، مش يعني مهجورة المنطقة، الجيش والمستوطنين مانعينهم يرجعوا لهديك المنطقة
1: بالفعل. والآن من ضمن الأسلوب استخدموه المستوطنين قطع أعمدة الكهرباء وأيضا خطوط المياه عن هذه المناطق، وبالتالي هم لما يفقدوا الكهرباء والمي أنت فيش مجال تعيش، بالتالي بتقتل على الإنسان البشري وأيضا على الثروة الحيوانية، وهذا يبدو أسلوب يستخدموه الآن. وعندهم القدرة يعني هم محيطين بهذه القرى والبلدات والتجمعات المترفة في القرى. وطبعا بس للعلم إنه البيت الآن المحاصر في قصرى المنطقة اللي فيه البيت منطقة مصنفة باء. يعني حتى منطقة بال أنا أصبحت مستهدفة لأنه البلد شوية مترف عن منازل القرية.
0: نعم. خلينا نحكي شوية سياسة. على ساعة الصبح امبارح كان في اجتماع ما بين الرئيس الفلسطيني والرئيس التركي. أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عباس قال دعم فلسطين مسؤولية إنسانية مشتركة تقع على عاتق الإنسانية جمعاء، لا سيما العالم الإسلامي، منددا بسياسات الاحتلال الإسرائيلي. وقال إنه وجود دولة فلسطين ذات سيادة يتعرض للتقويض ومن المستحيل التزام الصمت حيال ذلك، ورغم كل محاولات الترهيب والتهجير يظل الشعب الفلسطيني صامدا. وناقشوا وتحدثوا في كثير من القضايا على معربا عن أمله يد أردوغان أن تكون القرارات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية وأن تسهم في دفع عجلة المصالحة بين الفلسطينيين وتعزيز وحدتهم وتضامنهم. وتحدث أيضا عن المسجد الأقصى المبارك وقال مهما فعلوا لن يفلحوا، ستظل القضية الفلسطينية راسخة في القلوب بينما يحاولون تدميرها. ستواصل تركيا الدفاع عن القضية بكل الإجراءات الممكنة وسنناضل بحزم في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وقال إنه نواجه حكومة إسرائيلية متعنتة ترفض كل الاتفاقيات رغم الموقف البناء لإخواننا الفلسطينيين. تحدث عن شعب غزة الذي أظهر بوضوح أنه مع السلام داعيا إلى توفير الشروط اللازمة لإعادة الإعمار. الرئيس الفلسطيني شكر أردوغان وقال أجرينا مباحثات كانت مثمرة، وقال إنه السلام لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق المنظومة الدولية ومبادرة السلام العربية. وتحدث الرئيس عن العجز المالي اللي بتعاني منه السلطة اللي بلغ حسب كلامه 6.5 مليار دولار، وقال إن السلطة ملتزمة التزام كامل في البرنامج الإصلاحي وهي ماضية في إجراء الانتخابات تحت أي ظرف كان. وإحنا بنتحدث عن الانتخابات، مبارح كان في، بعت لك فيديو هني محمود، كان مبارح في تصريح أول مرة رسمي بيطلع على لسان حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أعلن رسميا نية حماس المشاركة في الانتخابات وانتقد آلية إجراء الانتخابات ورفض كما قال الشروط التي وضعتها السلطة، وضعها الرئيس لإجراء الانتخابات، وهي أبرزها التزام أي مرشح في برنامج منظمة التحرير. وقال بدران لا يحق لأحد أن يضع شرطا سياسيا للمشاركة أو إلزام الأطراف ببرنامجه الخاص. خلينا نسمع شوي مما قاله بدران.
5: بالمناسبة إحنا شكلنا لجنة في داخل الحركة على أعلى المستويات في قيادة الحركة، ولجنة أخرى تفصيلية في قطاع غزة، ولجنة أخرى أيضا في الضفة الغربية، ولجنة مختصة في التعامل مع المجلس الوطني في الخارج، ولدينا لجان قانونية ولجان إعلامية. بمعنى الماكنة الانتخابية والسياسية لحركة حماس بدأت بالتحرك، وسيلاحظ الناس ذلك خلال الأيام القليلة القادمة سواء سياسيا أو إعلاميا أو حتى ميدانيا. نحن في حركة حماس لدينا قرار واضح في موضوع الانتخابات التي تم الدعوة إليها في نهاية شهر 11. نحن مع المشاركة في هذه الانتخابات كحركة حماس ضمن أكبر أو أوسع ائتلاف وطني ممكن، بمعنى نحن نريد أن نكون في كتلة انتخابية معنا طيف واسع من الشعب الفلسطيني، ونحن هنا نتحدث من منطلق السياسي، ليس عندنا فيتو على أي مكون ولا أي فصيل أن يكون ضمن هذا التحالف. ونحن ذهبنا أبعد من ذلك منذ حوالي شهر أو أكثر، بدأنا لقاءات يعني مستمرة ومتواصلة واتصالات مع مختلف ألوان الطيف الفلسطيني. كانت لنا لقاءات مع إخواننا في حركة الجهاد، مع الجبهة الشعبية، مع الجبهة الديمقراطية، مع المبادرة الوطنية، لقاءات مع تيار الإصلاح الديمقراطي في داخل حركة فتح، لقاءات مع العديد من الشخصيات الوطنية والمؤتمرات الشعبية والكتل التي بدأت تتشكل على قاعدة

0: الرجيستر ريدان يوسف الزمار بشار استياتية سعد البسطامي دكتور حسام خريم مؤيد جود الله أخونا أبو حامد مهدي حدادة سامر الحنتولي أبو غالب عنتر هشام حسين أبو حمزة الحلسة محمد طبنجة صحر النمري بشار خويري نوفل أبو كشيك بلار حموضة أحمد المدموج خالد الصرميطي أبو بشار سمارو دكتور سامح أبو سير أبو سامر النجار رامي حسوني صباح الخير أبو عمر ناصر الصوالحي صباح الخير أستاذ حسام الرز أيضا أبو خليل زكريا يسعد صباحك علي أبو أنس عميد زعتر وعميد الخراس صباح الخير كفى الزيات نائل عبيد يوسف حمور علي برهم أم وائل صباح الخير سوسن باكير أبو تيمور عماد قناديلو طارق القاضي نظمي قناديلو أبو عنان الشخشير صباح الخير وسامر أبو زعرور عمر المصري من أمريكا يسعد صباحك أبو الأي خوير صباح الخير وأيضا أخونا طايل الحواري صباح الورد أيمن خالد ودكتور قصي عبدو يسعد صباحكم جميعا من راديو حياة. مستمعينا الكرام وإحنا منتابع وإياكم آخر التطورات فيما يخص موضوع نقص الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة، وفي ظل انقطاع هاي الأدوية بتحاول الجهات المختصة جاهدة إنها توصل إلى يعني آليات للتخفيف عن إخواننا المرضى بشكل عام. ومن هون كانت في فعالية مميزة ومؤتمر مميز له علاقة بأمراض الجهاز الباطني، معنا الدكتورة عروب أبو ليلى. يسعد صباحك دكتورة.
1: صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك بخير.
1: الحمد لله، الله
0: يسعدك. الله يصبحك بأنوارنا. بأول شيء دكتورة عروب، إيش الفعالية؟ متى بدها تكون؟ وأهم إشي بدأ يكون موجود فيها؟
1: تمام. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين، ونشكركم على استضافتكم إلنا اليوم. بداية نحكي عن جمعية حياة. جمعية حياة لصحة الجهاز الهضمي والكبد والتغذية هي جمعية خيرية تأسست عام 2020 استجابة لحاجة حقيقية كانت في مجتمعنا، وهي وجود جهة تهتم في مرضى الجهاز الهضمي والكبد والتغذية، وخاصة مرضى داء كرون، التهاب القولون التقرحي، ستيلياك أو اللي هو حساسية القمح. الجمعية وجدت حتى تكون منبر وصوت لهدول المرضى، تسمع مشاكلهم احتياجاتهم وتنقلها للجهات المسؤولة، وتكون حلقة وصل ما بين المريض والطبيب والجهات الصحية وصناع القرار. بخصوص مؤتمر يوم السبت بتاريخ 15/8 بعنوان صوتك بهمنا، رح يكون المؤتمر لسماع مشاكل المرضى واحتياجاتهم، ويكونوا على تواصل مباشر مع صناع القرار لإيجاد حلول لمشاكلهم. المؤتمر هذا لسببين رئيسيين: أولاً مناقشة مشكلة نقص الأدوية البيولوجية الخاصة بمرضى داء كرونز والقولون التقرحي. ثاني سبب مناقشة التحديات اللي بيواجهوها مرضى السيلياك، وخاصة فيما يتعلق بالنظام الغذائي الخالي من الجلوتين وصعوبة توفر المنتجات الخالية من الجلوتين وارتفاع كلفتها.
0: إذا عندنا مؤتمر بالغ الأهمية مستمعينا الكرام دكتور أمين، في ظل يعني نقص الأدوية جمعية حياة لصحة الجهاز الهضمي والكبد والتغذية عندهم المؤتمر الثامن صوتك بهمنا يوم السبت بده يكون، وبالتالي من الساعة 11 للوحدة ظهرا، صح دكتورة عروب؟
1: صحيح.
0: في وين بده يكون؟
1: بمطعم الدبليو.
0: نعم، اللي هو نهاية شارع تونس. نعم، أي حدا مسمح له يحضر؟
1: اي حدا بقدر، المرضى بقدر يحضروا، المرافقين المرضى، اي حدا من صناع القرار، الشخصيات المهمه اللي بتعنى بهاي المواضيع، موضوع مرضى كرونز والقولون التقرحي ومرضى السيلياك.
0: مين جاي من المسؤولين؟ يعني ناقشوا يعني داعين حدا معين، حدا في الوزاره تحديدا، في وزاره الصحه؟
1: احنا بالضبط احنا وجهنا دعوات لوزاره الصحه، للصيدلة، لاتحاد الصناعات، وزاره الاقتصاد، وشخصيات مؤثره وغيرها يعني من المؤسسات، حتى تكون يعني نسمع مشاكل المرضى، يكون المريض مع يعني مع تواصل مباشر مع صناع القرار، المريض يحكي عن تجربته بنفسه، يحكي شو المشكلة اللي هو بواجهها، سواء كانت المشكلة دواء علاج أو تغذية، وبنفس الوقت راح تكون الجهات المسؤولة بتسمع هاي المشاكل بشكل مباشر، وتحاول مع يعني حاول إحنا مع بعض نطلع بحلول عملية وقابلة للتطبيق إن شاء الله.
0: يعني وهون بيجي السؤال فعلًا، قديش ممكن التخفيف عن المرضى؟ شو الآليات دكتورة أنتوا في الجمعية بشكل عام بتقدروا تعملوها لمساعدة هاي الأمراض اللي باتت يا أخواننا وأنتوا بتطالبوا أنها تصبح ضمن قائمة الأمراض المزمنة، صح؟
1: صحيح.
0: شو بدها تفرق؟ شو بدها تفرق؟
1: الجمعية، هلأ خلينا نحكي أن الجمعية كانت من بداية تأسيسها نظمت عدد كبير من المؤتمرات

0: فعاليات، جمعة الأطباء، جمعة المرضى، حتى إنه إحنا بداية كان الهدف هو توعية المجتمع بوجود هذول المرضى، وجود هيك نوع من الأمراض عنا، ونفهم المجتمع إنه في إحنا عنا هيك أمراض، ونخلي المريض عادي يتفاعل مع المجتمع ويشوف حاله إنه عادي مثل باقي الناس. بعدين هلا صرنا نسمع مشاكل المرضى واحتياجاتهم، نحاول احنا نرفع كتب مثلا للجهات المعنية للوزارات بمشاكل المرضى، بنقص الأدوية مثلا، مشكلتهم مشاكلهم بالحصول على الغذاء يعني الخاص فيهم، ونحاول انه نوجد لهم حلول حتى نسهل على هذول المرضى.
1: طب نقص الأدوية شو عماله بيعمل وكيف بيدبروا المرضى حالهم؟
0: تمام. هلا للاسف احنا مرضى الجهاز الهضمي اللي هم كرونز والقولون التقرحي، هذول الامراض مزمنه، بيواجهوا مشكله نقص الادويه، خاصه ايش اللي هي الادويه البيولوجيه الخاصه بمرضى كرونز والقولون التقرحي. هذا يعني بالنسبه للمريض هذا مش مجرد تاخير عادي، لانه الدواء البيولوجي هو جزء اساسي من السيطره على المرض والحفاظ على استقراره. لما يتاخر الدواء او بينقطع ممكن انه المريض يرجع يدخل في نشاط للمرض وبيعاني من اعراض ومضاعفات، ببعض الحالات ممكن يحتاج لانه يدخل المستشفى. فالأبعد من هيك إنه لما يلاقي المريض العلاج بيضطر يشتريه على حسابه الشخصي، وأسعار الأدوية البيولوجية مرتفعة جدا، وبالتالي المريض هون بيصير أمام يعني خيار صعب، يا إما يتحمل تكلفة عالية فوق قدرته أو إنه يخاطر بتأخير علاجه. فهون إحنا بنتطرق لحاجة ضرورية وحضرتك ذكرتها، إنه يتم التعامل مع مرضى الكرونز والقولون التقرحي كمرضى أمراض مزمنة، ونضمن استمرار العلاج وعدم انقطاعه لضرورة الحفاظ على صحة المريض ومنع المضاعفات.
1: طيب السؤال المهم، الوزارة شو بتجاوبكم؟
0: احنا رفعنا عدد من الكتب بخصوص بخصوص مشكلة نقص الأدوية اللي تقريبا إلها نحكي أكثر من 6 أشهر، لكن ما بلاقي الرد المثالي يعني اللي احنا نسمح له بخصوص هدول المرضى وبخصوص توفر الأدوية.
1: طيب مرة تانية نذكر بالفعالية.
0: احنا ان شاء الله بصدد تنظيم لقاء او مؤتمر يوم السبت بتاريخ 15/8 من الساعة 11 للساعة 1 في مطعم الدبليو اللي هو بنهاية شارع سفيان. احب اعيد واحكي انه اللقاء هذا رح يكون مختلف، مش فقط لقاء توعوي، هذا اللقاء رح يجمع المرضى واهاليهم مع الاطباء المختصين، والاهم مع شخصيات من صناع القرار والجهات المؤثرة، حكينا مثل وزارة الصحة، اتحاد الصناعات، وزارة الاقتصاد وغيرها من المؤسسات. هون المريض رح يكون يعني رح يكون بنقاش مفتوح مع صناع القرار، ما رح يكون في أي حاجز بينهم.
1: نعم، وبالتالي دعوة مفتوحة للجميع يا إخوانا، أي حدا بيعاني من أمراض الجهاز الهضمي، وتحديدا هذا دكتور مرض عماله بينتشر انتشار كتير كبير اللي هو القولون التقرحي اللي هو الكرونز، هو نفسه دكتورة رو؟
0: لا بس الكرونز مرض والقولون التقرحي مرض، لكن هم بيندرجوا تحت مرضى الامعاء، امراض الامعاء الالتهاب المزمن.
1: نعم، وبالتالي الوضع بيكون صعب لما بتطور حالته الصحيه بعضهم، يعني بتصير صحيح. عنده بده دكتور علاج ومستشفى وعلاج بيولوجي، وللاسف دكتوره حسب علمنا الادويه مش متوفره وغاليه.
0: مش متوفره
1: وغاليه يعني اظن بالصيدليات ما بنباع ولا بنباع؟
0: لا هون بالصيدليات ما كانتش متوفره بشكل طبيعي، لكن المرضى حاليا اذا بقدر يوفرها ممكن من خارج الوطن، يعني من مصر، ممكن من اي دوله ثانيه بقدر يوفرها، ممكن في مستشفيات خاصه هون تقدر توفرها حسب طلب المريض، لكن هي بشكل طبيعي مش متوفره في خارج المستشفيات الحكوميه.
1: نعم، كان الله في العون، ورح نتابع معكم اول باول باذن الله. شكرا دكتور عروبه بليلى، يومك سعيد ان شاء الله. صباح الورد اليك، وصباح الخير للدكتور قصي عبدو وكل الطاقم العامل بهاي الفعاليه يوم السبت من 11 للوحده ظهرا في مطعم دبليو نهايه شارع تونس.

0: صباح الخير مرة ثانية لكل المستمعين الكرام. دكتور، نقص الأدوية الكل بحكي عنه، وللأسف
1: للأسف أنه النقص زاد ووقته زاد، لكن الصوت انخفض.
0: أها.
1: يبدو أحياناً إحنا بنسميها باللغة العامية، كانوا الناس بلدوا خلاص، بقول لك بدنا نرفع مناشدات، بدنا دواء، في شيء خلاص بدنا ساكتين. وإحنا بنشوف أنه الناس لما يرجعونا بتكلموا على أنه الفاتورة الأدوية بيشتروها حساب أحياناً بتوصل 500 شيكل بالشهر واحد، بالشهر الواحد 500
0: شيكل. وهذا لسه الدواء العادي.
1: العادي
0: قصدي المرض يعني اسف المرض العادي، في في امراض. نعم. الافات.
1: فهذا يعني بصراحه يعني المشكله انه يعني لو قلنا لما نعمل لكم مناشدات على وسائل الاعلام مش حيكون في رد فعل، وضع الناس صعب والمؤسسات وضعها صعب، وبالتالي يعني كانه الناس تطبعوا على انه الان فيش ادويه وبدك تدبر حالك باي طريقه او ما تعالجش.
0: الناس تطبعت على كل شيء.
1: نعم.
0: الناس تطبعت على 50% بالراتب، تطبعت على أزمة الجسر، بطل حيجيب سيرته، للعلم الأزمة مستمرة،
1: والوقود
0: وكل عادي. الناس يعني مرات أنت بتقول ليش هيك، يعني مش عارف شو أحكي، يعني خلص عودونا على هاي، دجنونا بالعامية. اختصر بدناش رح نحكي شغلة تانية. أخونا نصر البيتاوي صباح الخير، بقول الموعد مرة تانية السبت من الـ 11 للوحدة في مطعم W، السبت من الـ 11 للوحدة في مطعم W. يسعد صباحكم مرة تانية. أخونا سمير دغلس صباح الخير، بقول قبل بناء الجدران علينا أن نبني الإنسان. بصبح عليك أبو أيمن، صباح الخير أيضا لأبو كريم محمد كمال، وأيضا على صفحة البث المباشر مجدي سمارة صباح الخير، عون الدنبوك، راسم المصري، أيضا أخونا أسعد الشخشير صباح الورد، محمد زهران حسونة، طرق سالكة، طريق هي أخونا نظمي رد مباشرة، طريق عقربة مغلق من حاجز زعترة، خط أريحة مغلق فقط للمستوطنين. هاي نقطة مهمة، شكرا
1: أستاذ. اللي بودي لقصرة هذا الطريق،
0: اللي بودي لقصرة، برافو عليك أستاذ درار طوقان صباح الخير، دكتور ياسر أبو صفية أيضا صباح الخير، أبو محمود، أبو وهدان، غسان، عامر فطاير، يوسف مزهر، دكتور ماهر، أبو زنت، أسماء إشحادة، وبقية الإخوة المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة، جمال قناديلو، محمد طبنجي، أستاذ محمد عرفات أيضا، فراس صالح، أمجد عطلة، وبقية الإخوة المتابعين الكرام. بدنا نرجع على الانتخابات، وإحنا فاتنا انبث فيديو قصير هو لكن مهم، هو للواء جبريل رجوب أو الفريق جبريل رجوب، هو عضو مركزية فتح، بقول الانتخابات هي الخيار الاستراتيجي والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، بقول لن أترشح لأي موقع خارج حركة فتح، وتطلع فقط إلى أن أحتفظ بمقعدي في المجلس الوطني الفلسطيني. نسمع جبريل رجوب.
2: لن أترشح إلى أي موقع خارج حركة فتح، فقط أتطلع أن أحتفظ بمقعدي في المجلس الوطني الفلسطيني. الانتخابات هي الخيار الاستراتيجي والمصلحة الوطنية العليا لكل الشعب الفلسطيني. هذا شعب العظماء، هذا شعب الجبارين، وأعتقد بأن صندوق الاقتراع والعملية الديمقراطية هي الطريق لنيل قلوب وثقة المواطن الفلسطيني. إذن المبدأ في أن تكون الانتخابات ودورها ومفهومنا لدورها مسألة لا نقاش حولها، في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها وفي ظل إصرار هذا الاحتلال، أنا لا أعتقد بأنه من السهل، ولكن أنا بتمنى من كل الفلسطينيين إنهم يشتغلوا على أساس إنه الانتخابات حاصلة والانتخابات استحقاق بكل المعاني، وإنه إحنا نسجل وإحنا نحاول نخلق ثقافة ونشجع إلى هذا العرس الديمقراطي اللي حيحصل آجلا أم عاجلا، لا خيار إلا خيار الانتخابات.

0: عشان الناس تعرف أبرز التغييرات اللي جرت في موضوع الانتخابات، بدنا نسمع للأستاذ فريد طعم الله والناطق رسمي باسم لجنة الانتخابات، عمل مقابلة مع راديو أمن 24. نستمع.
1: نعم، يعني الشيء الأبرز هو أنه عدد أعضاء المجلس التشريعي يعني هو 132 عضو، وعملية الترشح تتم عبر قوائم انتخابية، بمعنى أنه المرشحين لا يتقدمون بشكل فردي بالترشح في الانتخابات التشريعية، وإنما يتم ذلك من خلال قوائم انتخابية. وعندما نقول قوائم انتخابية، هذا لا يعني بالضرورة أن تكون قوائم حزبية أو تابعة لأحزاب أو فصائل. يمكن لأي مجموعة من المواطنين والمواطنات تشكيل قائمة ضمن طبعا شروط معينة وتقديمها إلى لجنة الانتخابات، بحيث أنه يكون الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة 16 مرشح أو مرشحة، والحد الأقصى 132 لهم عدد أعضاء المجلس التشريعي. اللي بهمنا في هاي المرحلة اللي الناس يعرفوه أنه التسجيل في سجل الناخبين في الضفة الغربية هو شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات سواء كمرشحين أو كناخبين. علشان هيك احنا أطلقنا حملة خلال الأسبوع الحالي وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل لتسجيل المواطنين غير المسجلين من قبل. وعندما أقول غير المسجلين، هذا يعني أنه أي مواطن مسجل من قبل، يعني سجل اسمه سجل الناخبين ولم يطرأ أي تغيير على بياناته، بالتالي لا يلزم أن يقوم بتسجيل نفسه مرة أخرى، وإنما التسجيل هو لمرة واحدة. عندما تسجل اسمك مرة خلاص ما بيلزم تسجل إلا إذا نقلت عنوانك وحابب تنقل مركز تسجيلك.

يسعد صباحكم مستمعينا الكرام. في اجتماعياتنا انتقل لرحمة الله تعالى الحاج زاهي القني، سيشيع جثمان اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد كفر قليل إلى مقبرة القرية، والعزاء في منزل دعاس القني لثلاثة أيام، والنساء في منزل المرحوم في شارع القدس. أيضا الحاج عبد المعطي علي جود الله، والعزاء في ديوان آل جود الله، والمرحومة مروة فائق عبد المجيد، والعزاء في منزل ابن أختها زكي نايف الفداوي بشارع كشيكة، وللنساء في منزل ابن أختها عميد الفداوي قرب الصحة في المخفية، والحاجة فاطمة أبو هنود أم أحمد وهي والدة الشهيد محمود أبو هنود في عصيرة الشمالية، والمرحوم عبد سليمان حمايل أبو معزوز من أهلنا في بيته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: صباح الخير لأخونا علي الشنتير، رندا قادري، الأستاذ سعد إسليم، صباح الخير أمجد ناصر، أيضا صباح الورد والياسمين إلك ولي، أيضا أم شاهر ورائد شاهين، أحمد خويري، فتوح الحوح، أبو مجدي، وكل المعلقين الكرام. دكتور أمين، يعني الأيام الطبية المجانية مهمة
1: بالفعل
0: في ظل الظرف اللي برضه
1: هو عمليا من سنوات طويلة الأعمال الطبية بتساعد الناس، وكانت ممكن الآن الأيام هذه صارت ملحة أكثر، وتبعنا احنا بجوز الأشهر الماضية على الأقل في مؤسستين شبه أسبوعي لها في نابلس نشاط تطوعي. جمعية الكتاب المقدس لها أنشطة يعني تقريبا في أغلب مناطق نابلس تم فيها أيام طبية، وأيضا أطباء العالم اللي من الداخل، أطباء جمعية أطباء حقوق الإنسان اللي من الداخل اللي أيضا بتيجي لمناطق خاصة فيها انتهاكات، ودوما بنشوفهم في محيط نابلس وداخل المدينة والقرى والأرياف، وقدم وساق عندهم أيضا جهود جبارة في هذا الموضوع. طبعا ليش ملحة اليوم؟ لأن زي ما قلنا نقص أدوية بشكل كبير، وأيضا تكلفة العلاج الآن عالية للقطاع الخاص.
0: صحيح
1: الناس.
0: صحيح.
1: وبالتالي هي على الأقل بتساعد الناس في الحالات هذه.
0: يعني موضوع الأدوية موضوع مرعب دكتور، نقص الأدوية يعني.
1: وأغلب الأيام الطبية بيكون الأدوية مجانية. هي بتساعد الناس كشفية وأيضا علاج مجانا.
0: نعم، وهذا إن شاء الله يا رب العالمين إنها تكون هاي الفعاليات يعني مهمة ومؤثرة. وهلأ بدنا نحكي عن فعالية تانية ليوم طبي مجاني. نادي جبل النار عنده يوم طبي مجاني بتنظمه مفوضية كشافة محافظة نابلس بالتعاون مع مجموعة من الأطباء الفلسطينيين. عندنا استشاري الطب الباطني دكتور عماد الصيفي، طب عام وأطفال دكتورة مفيدة نادي، طب عام دكتور عبد العزيز الشريف، أخصائي النسائي والتوليد دكتور عبد الله هندي، أخصائي العلاج الطبيعي والفيزيائي أمجد يامين، استشاري أمراض القلب والقسطرة دكتور حسن أبو عيدة، وأيضا يوجد صيدلية دكتور. هذا بكرة يا أخوانا، هذا بكرة الجمعة عشان ما تخربشوش. إحنا حكينا عن فعاليتين صرنا الطبيات، واحدة عن أمراض الجهاز الهضمي يوم السبت، وهذا اليوم الطب المجاني في نادي جبل النار أول شارع ابن رشد من 9 إلى 12 ظهرا، الجبل الشمالي أول شارع ابن رشد، احفظوا اسمه نادي جبل النار، مفوضية كشافة محافظة نابلس عاملة هذا اليوم الطبي في هاي التخصصات اللي ذكرناها، الباطني وطب أطفال وطب عام وخصائية نساء وتوليد علاج طبيعي واستشاري أمراض قلب وقسطرة.

0: بدنا نحكي يا دكتور موضوع المحروقات، شو او في عندك إشي جديد؟ القدس قبل 20 عام نعم. هي مش جديده قبل 20 عام بس قصدي يعني
1: تقريبا عناوين لا تختلف، عناوين القدس قبل 20 عاما. لاحظ العنوان على الاذن اليمين بلير يعني التزام زياره فلسطين واسرائيل قريبا. طبعا البلير تغير اللي برا والاسم تغير مرتين وثلاث ولسه بدهم يجوا على فلسطين ودوله الاحتلال قريبا.
0: نعم.
1: كأنه الموضوع زي ما بقول
0: عيد وزيد. أيوه. زيد وعيد.
1: لكن العنوان الرئيسي اللي مع صورة إسرائيل توقف هجماتها على لبنان صباح غد وتدفع 30,000 جندي إلى الجنوب اللبناني.
0: صحيح. عشان الناس تتذكر إحنا بنحكي عن 20 عام على حرب اللي هي 2006.
1: وهذا عايشين لبنان اليوم بهذا الموضوع.
0: للعلم على الهامش امبارح بقرأ في خبر 85,000 شقة تضررت جزئي أو كلي في لبنان. متخيلين الرقم؟ 85,000 شقة في لبنان إما دمرت بالكامل وإما تضررت أضرار لا تصلح للسكن. يعني إشي مرعب. إخواننا الشعب اللبناني دفع فاتورة لا تقل عن فاتورة الشعب الفلسطيني. يعني الوضع وعدد الشهداء حوالي 5,000 شهيد في هاي المعركة الأخيرة أو العدوان الأخير اللي تعرضوا له. تفضل دكتور.
1: العنوان الثاني تصريح للرئيس أبو مازن بعد لقاء رئيس الوزراء الأردني، حل السلطة غير ممكن. هذا قبل 20 عاما. أيضا عنوان آخر السلطات ترفض علاج معتقل من صيدا رغم تردي حالته الصحية. هذا معتقل صيدا قضاء طول الكرم. تقرير آخر حول تقييد حركة الفلسطينيين داخل القدس وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمقدسيين. يعني ما بتوقع أن الأمور العناوين اختلفت عما يجي اليوم سواء بالقدس ولا بلبنان ولا حتى داخل سجون الاحتلال. في أيضا عنوان وزارة الداخلية تمنع أي مسلح من دخول المؤسسات والدول الحكومية. هذا في غزة،
0: في غزة
1: لما كان في حكومة حماس في قطاع غزة.
0: نعم نعم. إذن الأمور يعني على حالها للأسف الشديد في ظل الظرف الصعب المنمر فيه.
1: لكن في إضافة إلى موضوع اللي صار في مخيم بلاطة أنه المسن اللي تم اعتقاله تم إخلاء سبيله اللي هو أبو حاتم أبو رزق. طبعا حاتم استشهد وفي له شقيق آخر استشهد أيضا لاحقا. إذن العيلة في لهم شهيدين وأيضا لهم الآن معتقل اسمه عبد رزق اللي موجود في جنيد. عبد رزق موجود في جنيد والسلطة والثلاث سنوات له والاحتلال بحاول يضغط على الأهل أنه يسلم حاله. على فكرة هذه الحالة تكررت مع أكثر من معتقل لدى الأمن الفلسطيني سواء كان القوكا ولا غيره، أنه الاحتلال بيضغط على الأهالي إن بدنا ابنكم. طب ابننا معتقل في الأمن الفلسطيني
0: خصنا فيه صحيح. أو كيف نطلع أو يعني قصة. وللعلم الشاب اللي الاحتلال الإسرائيلي خطفه بعد الإفراج عنه من السلطة قبل حوالي 3 شهور اللي عند البساتين
1: من درب مشعل.
0: درب مشعل بترت قدمه في سجون الاحتلال أعلن يعني
1: أثناء اعتقاله.
0: يعني عمل عملية من يومين أو ثلاثة نزل بيان عن المؤسسات اللي تعنى بشؤون الأسرة قالوا أن الاحتلال بتر قدمه بعد الإصابة اللي تعرض لها خلال اعتقاله. أبو عمر الكل عماله بتداول المنشور الصوتي اللي نشرناه مبارح عن موضوع الغاز وفاتورة وإسطوانة الغاز اللي بتنباع ب 85. وحسب الناطق باسم أو رئيس نقابة أصحاب شركات الغاز بيقول لازم ما تنباع بأكثر من 60 شيكل. بالمقابل زميلنا الصحفي محمد غفري عمل مقارنة بإسطوانة الغاز بيننا وبين الأردن بيقول إحنا 85 شيكل 12 كيلو بالأردن 7 دنانير. 7 × 5 بقول الدينار 5 يا سيدي 35. في 50 شيكل فرق بيننا وبين الأردن، بيننا وبين الأردن مع دولة مجاورة جدا. يعني نقيب أصحاب محطات الوقود يشير إلى أن عطالا أصابت مصفات حيفا خلال الحرب الأخيرة أدت إلى زيادة الاعتماد على الغاز المستورد، فيما يرى الباحث أشرف سمارة أن ارتفاع سعر الغاز يرتبط أيضا بالضرائب المفروض عليه وفي مقدمتها ضريبة البلو، رغم أنه الأمر يعني للأسف الغاز ما الجهة الوحيدة اللي بيتينا منه حتى الآن هي شركات إسرائيلية بنسبة أكثر من 85% إلى 90% من غازنا بيجي من الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل تستورد جزء من احتياجاتها من روسيا، وبالتالي فإن عملية التوريد لا تتأثر بشكل مباشر بغلاق مضيق قرمز أو الحرب على إيران. ويرى مصلح اللي هو رئيس النقابة أنه تراجع الطلب خلال فصل الصيف كان يفترض أن يعكس على السعر، مشيرا لأن السعر الطبيعي للأسطوانة في هذا الفصل يجب أن يتراوح بين 60 و65 شيكل، فيما يعتبر أن السعر العادل لا يتجاوز 55 شيكل تحت أي ظرف كان. أيضا في كانت قصة عملت ضجة كتير كبيرة، وسلطة المياه طالبت عدد من مزارعي الأغوار بدفع فواتير سابقة مترتبة عليهم جراء استخدام الآبار والمياه. طلع الفواتير مجملها 62 مليون شيكل، وهذا برضو الدكتور أمين عمل ضجة. صحيح
1: ضجة لأنه لها أثر كبير، مش بس على المزارع نفسهم، لأنه المزارع الآن بده يسكر مزرعته وبيش يدفع حتى عليه المبالغ، إذا مش راح يكون في أسواقنا منتجات زراعية، وبالتالي سيكون في استيراد وارتفاع أسعار المنتج، وبالتالي المواطن راح يدفع ثمن ذلك.
0: صحيح.
1: لكن بالمقابل في سؤال عند الناس، طب هذا التاجر أو صاحب المزرعة
0: البير
1: اللي مي البير، طب هذا صار مليونير وصار صحيح. عنده أموال كثير جدا، فليش هو يعني يستغل ثروة
0: تصلح له يعني؟ صحيح. الماء شرك الناس شركاء في ثلاث كما قال رسول الله.
1: ماشي، هو استفاد منها وعمل منشآت زراعية وجاب منتجات كبيرة وباع للأسواق، بس هو ربح، فمن حق الحكومة إنه تأخذ حصتها.
0: صحيح. سلطة المياه بتقول إنه ملف مياه الأغوار يرتبط بترتيبات تاريخية امتدت لعقود، شملت الوصلات والحصص وأسماء المستفيدين، ولم تعد تعكس بصورة كاملة واقع الاستخدام الحالي وتعدد المستفيدين والاحتياجات الزراعية في المنطقة، مشيرة إنها عملت على عمل جمعية لمستخدمي مياه الري لإدارة وتنظيم المياه وتوزيعها، لأنها لم تستكمل ولم يتم انتخاب مجلس إدارة لها. وأكدت سلطة المياه أنها تواصل عمل على تنظيم الوصلات والاشتراكات وتركيب العدادات وضبط التعديات ولضبط الفاقد والهدر أيضا. وأوضحت أنه منذ عام 2004 تم بيع المياه للمزارعين في مناطق الغوار الشمالية بسعر يقارب 0.30 يعني 3 أجورات للمتر المكعب، 3 أجورات، رغم أن تكلفة شراء المياه كانت أعلى من سعر البيع، وهي قالت إنها ماضية في إجراءاتها لضبط موضوع المياه بشكل عام في مناطق الأغوار والآبار العشوائية والتعديات على ملف المياه.
1: بس في نقطة، يعني إحنا الحمد لله في نابلس نفخر في نابلس إنه موضوع المي موضوع ما منطرحش أصلا للنقاش، حتى جدول المي اللي منزل على صفحة بلدية نابلس أغلب الناس بيطلعوا عليها، لأنه الناس الموجود عندهم بالبيت كفاية، بالتالي كل 3-4 أيام بيجي دور المي، وبالتالي الناس ما بيستهلكوا كمية عندهم، وهذا طبعا يسجل للمجالس البلدية السابقة، خاصة المشروع الأساسي اللي هو يسموه شريان الحياة، اللي طبعا نابلس افتخرت فيه انه على الأقل حل مشكلة المياه لأكثر من 50 سنة قدام. الحمد لله. بس المطلوب اليوم انه لازم نفكر للمستقبل بزيادة،
0: صحيح،
1: نكثف المياه، يكون في عندنا خطط مستقبلية حتى ما يكون في عندنا اي ازمات مياه، وهذا طبعا مهمة مقلة لكل مجالس البلديات الحالية والمستقبلية.
0: نعم، موضوع المي حقيقة وصدقا يعني رغم ان الانقطاع، هلا اخونا رامي حسون بيحكي عن القرى ما زالت تعاني.
1: نعم، القرى موجودة،
0: قرى يعني بيت وزن والناقورة وبرقة ودير شرف وقوصين دي شنسة كلياتها اوتيل، وهذه كلياتها بتعاني معاناة، وصرة بتعاني من من من اشهر او من على الاقل شهر من موضوع بير بيتيبا وسيطرة الاحتلال عليه لشركة ميكروت، وبالتالي عندهم أزمة مياه خانقة، الله يكون بعونهم بهذا الظرف. ويعني الحمد لله أنه حتى الآن بلدية نابلس قادر على ضبط هذا الملف، ملف المياه، وإن شاء الله بيكون صيف آمن لكل سكان المدينة، سكان المدينة من كل الأطياف، أبناء المدينة والقرى والمخيمات، كل من يسكن ويستفيد من خدمات بلدية نابلس. ننتقل إلى الصديق العزيز اللي حابين نختم معاه، ابو علي، يسعد صباحك، يومك سعيد استاذ ايمن.
2: يسعد صباحك
0: يا عمي، لك جمهور 6-7 بعتوا، ليش ناسي انت تتصلوا في ابو علي؟
2: والله هنا موجودين،
0: اشتقنا لك، طمني عليك.
2: الله يخليك.
0: يسعد. اول شيء عندكم مشكله فوق في الاسكان مي؟
2: احنا مشكله مزمنه، احنا نوعا ما في بنسميا،
0: نعم،
2: خاصه منطقه الاسكانات، يعني مناطق الاسكانات، يعني عندنا مشكله، يعني منعاني ولكن اقل معاناه من مناطق، يعني تل وصرة وهذيك المناطق، بس عندنا مشكلة قديمة يعني تحديدا بمناطقنا، لأنه أصلا جنس المياه يعني وضعها زي وضع نابلس، يعني بيجيها ميتها من مية المسعودية، يعني لها حصة من مية المسعودية، ولكن إحنا عندنا مشكلة أخرى تصل لها علاقة بقوة المياه، وأحيانا يعني للمناطق المرتفعة بضل هذا مجلس قروي غير مجلس البلدي، يعني إمكانياته محدودة.
0: أنتوا بتاخذوا من مجلس قروي إجنسينيا؟
2: ولكن إن المنطقة مرتفعة، فضخ المياه عندنا بيكون في مشكلة تحديدا في المحل ما أنا بسكن، ولكن خلاص ما هي روحت، يعني أنا بقول دائما للناس يعني اللي بيشكوا لهم خلص، يعني كلهم هالأسبوعين ثلاثة وكل سنة وأنتوا سالمين، يعني هي المدارس قربت، ومع قدوم المدارس ببلش استهلاك المياه بقل، استهلاك المياه بالضبط، لأنه الليل عماله بيطول بشكل كبير صحيح. والنهار عماله بيقصر كمان بشكل كبير، أكثر من ساعة، أكثر من ساعة بجوز 5 دقائق، يعني ساعة وخمس دقائق تقريبا فرقت يعني بس طول النهار. وغير هيك إنه إن شاء الله كمان الموجات الحارة يعني الكبيرة، يعني أعتقد أنها أصبحت خلفنا، يعني أصلا هي ما إجتش هاي لحد هذا العام الحمد لله ما إجت، يعني موجات حارة قوية ما إجت هذا العام، يعني راحت على كل العالم ولم تصل إلى فلسطين، وإن شاء الله كمان لم تصل يعني إلى فلسطين هذا العام. أنا بعتقد أنه خلص احتمالية تأثرنا بموجات حارة يعني قوية بيكون احتمالية ضعيفة جدا، يعني لسببين. أول شيء إنه الآن يعني إحصائيا تأثرنا بموجات حارة في نهاية شهر 8 بكون يعني ما مر علي موجات حارة كبيرة وقوية جدا، يعني هاي الحرارة اللي بنحكي عنها عملنا فوق 37-38 درجة مئوية. والشغلة الأخرى إنه حتى لو إجت هاي الموجات الحارة القوية بيضل النهار نوعا ما أقصر مما كان عليه في بداية شهر تموز ونهاية حزيران وحتى منتصف تموز، زي ما حكينا الليل والنهار سبحان الله إن في اختلاف الليلي
0: والنهار
2: لآيات يعني جد، يعني فهذا كمان بيخلي أي موجة حارة تيجينا في نهاية شهر آب بتكون إجمالا حتى لو إجت بتكون قصيرة ساعاتها قليلة، طول الليل كمان بيلعب دور. هذا طبعا هذا أمر مبشر جدا إجمالا إن شاء الله رب العالمين. اليوم في عنا انخفاض في درجات الحرارة، اليوم تعود الحرارة إلى حدود 30-32 درجة مئوية، يعني حرارة تقريبا ضمن المعدلات السنوية العامة. اليوم الخميس وغدا الجمعة والسبت والأحد تقريبا سنبقى ضمن المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام، نضلنا احنا في آب ويعني جو شوب، يعني ما بتوقع انه الآب يجينا حرارة 22-23 ما عمرها صارت، يعني آب جو شوب. وإن شاء الله رب العالمين يعني على الأقل يبدو أننا على المدى القصير والمدى المتوسط لا موجات حارة قوية، وهذا أمر مبشر، وحرارة ضمن المعدلات العامة، يعني نهارات حارة، نهارات حارة، ليالي لطيفة، والله تعالى أعلم وأعلم.
0: يسعد لي قلبك يا أبو علي، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا أستاذ أيمن، شكرا، تحية طيبة، أهلا بك. تفضل دكتور.
1: بدناش نذكر الناس انه يوم السبت ايضا اسبوع التسوق بنابلس.
0: اها.
1: والان الغرفه التجاريه ومبادره العنابلس والفعاليات المشاركه راح تستقبل خلال اسبوع تقريبا بين 100 ل 120 حافله كبيره من داخل الخط الاخضر، اضافه الى مئات المركبات. وسيكون اليوم السبت اللي هو بدايه الحمله يعني اضخم قدوم للحافلات، بين 40 ل 50 حافله. سيبدأ طبعا استقبال من ساعة الصباح الباكر، بترفع على دوار
0: المدير العزيز،
1: ثم بده يتوجهوا بعديها يعني تقريبا الساعة 11 باتجاه البلد القديمة في عرض كشفي، ثم باتجاه يعني تكريم منسقي الحفلات
0: صديق العزيز اللي يعني حابين في البلد
1: القديمة، ثم
0: أبو علي يسعد صباحك يومك
1: إن شاء الله. يعني متوقع أنه يعني 120 حافلة يعني أسبوع كامل من التسوق أنه ينعش الوضع التجاري في المدينة، وهذا يعني جزء من يعني الفعاليات والبرامج اللي بتكون فيها الغرفة التجارية ومبادرة العنابلس، وأيضا طبعا برعاية عطوفة المحافظ ومشاركة البلدية والشرطة اللي بتوفر الأمن خلال قدوم الباصات ومغادرتها وأثناء تواجدها، إضافة إلى دائرة الشؤون المدنية وزارة الاقتصاد والتجارة وأيضا وزارة الصناعة وملتقى رجال الأعمال. الكل بيشارك في هذا الموضوع والإعلام له دور في هذا الموضوع. أهم شغلة يعني الناس مبارح قالوا إنه ضروري التجار ما يغلوا الأسعار، يعني بالعكس شو أنت بتبيع بيع وهذا مهم جدا، خاصة بصراحة إنه في الآن تنافس بين كل مدن الضفة الغربية، صار في يلا على رام الله ويلا على قلقيلية وعلى طول كرم وعلى يطا وعلى الخليل، وبالتالي ضروري انه النابلس يحافظ على صحيح. هذا الرونق، وبالتالي ان شاء الله بدنا يعني
0: يوم السبت ان شاء الله
1: يعني
0: لمده اسبوع
1: كامل، من السبت للخميس
0: وهذا استعداد وتهيئه او تحضير للاكسبو نابلس ان شاء الله رب العالمين. قبل ما نطلع بفاصل، اكثر من حدا سالني عن فيديو انتشر لتسرب يبدو غاز في شات شركه شات كولا. البوست الرسمي اللي منشور على صفحة الشركة: يتقدم السيد فهد عرار صاحب مصنع شات كولا بجزيل الشكر لجهاز الدفاع المدني لسرعة الاستجابة والسيطرة على تسريب الغاز CO2 أثناء التعبئة، ونحمد الله لعدم وجود إصابات وحدوث انفجار، كما تم نشره عبر التواصل الاجتماعي، وأن المصنع وأسرته وطاقمه بألف خير. الحمد لله رب العالمين أنه مرت على خير، ونتمنى دوما يعني السلامة للجميع. خلينا نطلع بفاصل، بعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
3: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: الساعة الآن 8 صباحا.
5: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.

0: الروضة الجامعية مكانك.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبه؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. صباح الخير لأخوانا المعلقين، أخونا عمر نوفل، أخونا أبزيدان، عبد الناصر الجوهري، هيثم قنابيطة، فتوح الحوح، أشرف قنابيطة، نجود يونس، رائد شاهين، ووردة البنفسج. وبيسألوا عن رواتب البلدية، متى رواتب البلدية؟ والله لا أعلم، ما عندي جواب، ما بعرف إذا في حد من البلدية من المالية ممكن يعطينا معلومة ونشوف إمتى ممكن يكون في دفع رواتب البلدية.

0: مثل ما ذكرنا مستمعينا الكرام في يوم طبي في نادي جبل النار رح يكون بكرة إن شاء الله رب العالمين بتنظيم من كشافة محافظة نابلس. معنا شيماء المصري أحد القائمين على الفعالية. صباح الخير شيماء.
1: أهلا صباح النور.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
1: تمام الحمد لله.
0: شيماء أنتوا عرفونا عليكم أكثر بالأول.
1: أول إشي صباح الخير للجميع.
0: صباح الورد.
1: إحنا مخابرية كشافة محافظة نابلس، دائما بنحاول نكون موجودين بخدمة مجتمعنا مش بس كمان بالأنشطة الكشفية، ومن دورنا المجتمعي قررنا إنه نطلق سلسلة من هاي الأيام الطبية المجانية يلي رح تساعد الناس يعني. وطبعا هاي السلسلة رح تكون هي زي فاتحة لسلسلات جديدة من اليوم الطبي المجاني، يلي طبعا مش أول مرة المفوضية كشافة محافظة نابلس تكون قائمة على هيك أيام طبية مجانية، وإن شاء الله يعني رح نحكي في التفاصيل هذا اليوم الطبي اللي هو رح يكون بمشاركة نخبة من أطباء نابلس وهم أولاد طبعا هاي البلد اللي حابين يقدموا خدمة تطوعية لأولاد بلدهم، وهذول الأطباء طبعا بتخصصات مختلفة ونخبة من هاي الأطباء رح يقوموا باستشارات طبية كاملة طبعا، بالإضافة إلى وجود شركات أدوية رح توفر هاي الأدوية بوصفات بالأدوية اللي رح يوصفوها الأطباء للمراجعين اللي رح يكونوا زوار اليوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذا ذكرينا إذا عندك قائمة بأسماء التخصصات والأطباء.
1: طبعا هلا كل يوم جمعة رح يكون في سلسلة من رح يكون في نخبة من الأطباء، رح يكون يوم 9 صباحا لل 12 ظهرا، رح يكون كل جمعة رح نستهدف منطقة معينة، هاي الجمعة رح نستهدف منطقة في الجبل الشمالي وتحديدا باستضافة مركز نادي جبل النار، رح يكون في عنا تخصص استشاري طب الباطني وطب عام وأطفال، ورح يكون في كمان طب عام وأخصائي نسائية وتوليد وأخصائي علاج طبي وفيزيائي واستشاري أمراض قلب وقسطرة. طبعا كل جمعة رح يكون في أطباء غير يعني بتخصصات مختلفة، وطبعا كل هاي الأنشطة اللي احنا بنعملها هي تحت باب يلي هو الكشافة العربية اللي هي أطلقت يعني هي أطلقت إنه كل سنة رح يكون في عنا عاصمة للكشافة العربية، وهاي السنة كانت بداية الخير إنها تكون هي القدس الشريف عاصمة الكشافة العربية، فمفوضية كشافة محافظة نابلس أطلقت كل أنشطتها تحت هذا الإطار، وطبعا رح تكون هاي افتتاحية الأيام الطبية بحضور عطوفة محافظة نابلس الأخ غسان دغلق، وكمان بحضور رئيسة البلدية عنان الأسيرة اللي رح يقوموا بافتتاح هاي سلسلة
0: الفعاليات الطبية. كل الاحترام. إذا بكرة مجانا في نادي جبل النار، وشفتكم كاتبين إنه في أدوية برضه.
1: صحيح، رح يتم وصف هاي الأدوية من الأطباء، يعني شو بكتبوا أدوية للمرضى رح يتم وصفها من الصيدلية
0: بإذن الله رب العالمين. كل الاحترام لكم يا شيماء أنت وكل الطاقم العامل، وإن شاء الله رب العالمين تستمر هاي الفعاليات لأهميتها القصوى في ظل الظرف الصعب المر فيه.
1: يومك سعيد. تفضل. رح تكون كل شهر إنه يوم الجمعة
0: بإذن الله رب العالمين. يسعد صباحك. شكرا لك. أهلا بك. أهلا أهلا. إذا موضوع اليوم الطبي مثل ما ذكرنا قبل الفاصل عدنا الآن وحكينا عنه بكرة بإذن الله في نادي جبل النار.

0: سياسياً، تفاهمات إسرائيلية مع مجلس السلام لتحديد مهلة نزع سلاح حماس، كما قالت القناة 14 العبرية إنه جرت توصل إلى تفاهمات خلف الكواليس بين إسرائيل ومجلس السلام تتعلق بالمدة الزمنية التي ستمنح لحركة حماس لنزع سلاحها. وبحسب القناة اتفق الجانبان على أن تستكمل عملية نزع السلاح خلال بضعة أشهر على ألا تتجاوز المهلة في أي حال من الأحوال عاماً واحداً. وفق التفاهمات ستتولى هيئة الرقابة الدولية التي تضم أيضا ممثلين عن إسرائيل تقييم مدى التزام حماس بالاتفاق بعد انتهاء المهلة المحددة، وتعلن إذا ما كانت حماس قد خرقت الاتفاق أو التزمت بشروطه. إذن هناك اتفاقيات خلف الكواليس ما بين مجلس السلام وإسرائيل لنزع سلاح حماس كما جاء في تقرير القناة 14 العبرية. بالمقابل نقلت مصادر فلسطينية مطلعة أن وسطاء أبلغوا حماس بأن تصريحات نتنياهو الرافضة للاتفاق الأخير هي مجرد تصريحات، مشيرين إلى أن الخطة والاتفاق كما هما وسينفذ المتفق عليه. ميدانيا، تفاصيل في جعبة زميلنا الصحفي لؤي حجازي من قطاع غزة العزة. يسعد صباحك يا لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: صباح الورد والياسمين. إذن مبارح كان في استهداف ونشر الاحتلال فيديو لاغتيال أحد قادة حركة حماس كما قالوا في غارة جوية أدت إلى استشهاده. شو آخر التفاصيل؟
1: يعني هو فعليا سامر الاحتلال بالأمس كسر يعني سلسلة الأيام اللي من غير شهداء حوالي 4 أو 5 أيام. بالأمس استهدف مجموعة من المواطنين، كانوا يعني المستهدف هل هو مجموعة من المواطنين أم أنه توك توك بشكل مباشر يعني غير دقيقة المعلومة حتى اللحظة، ولكن بالنهاية يعني ارتقى شهيد في قصف في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. طبعا الاحتلال الحجة المعتادة.
0: الفيديو اللي انتشر، تقطع عليك، الفيديو اللي انتشر قصف الرجل نفسه، يعني طيب. يعني فتتوه بالعامية، يعني الصاروخ نزل حطه الجيش الإسرائيلي، يعني نشر فيديو مش مستحي يعني من القصة. الزلمة ماشي بالشارع ضربوا صاروخ جابوا بالضبط فتته للرجل.
1: تمام. هو فعليا الاحتلال طبعا الحجة الجاهزة كل مرة انه قائد خلية في حماس، وبالتالي استهدفوا بشكل مباشر، ويعني فعليا ارتقى شهيد وعدد من الإصابات في هذا القصف. فبالتالي نستطيع القول بأنه الاحتلال يعني لم يستطع أن يصمد أكثر من 4 أو 5 أيام دون أن يريق دم فلسطيني في قطاع غزة، وبالتالي قام باستهداف هذا الشاب، وبالتالي نتحدث عن كسر لسلسلة الأيام اللي من غير شهداء في قطاع غزة. طبعا هذه طبعا نتحدث عن شهيد تم استهدافه بشكل مباشر، ولكن غزة كانت تسجل شهداء خلال الأيام الماضية، بس هذول الشهداء متأثرين بجراحهم بإصابات سابقة. طبعا نتحدث عن أوضاع بالتالي ميدانية ما زالت ساخنة في القطاع. تمام. إحنا خلال 4 أو 5 أيام اللي كان فيش فيها استهدافات، كان في إطلاق نار بشكل كثيف في المناطق الشرقية، قصف مدفعي بشكل أيضا كثيف في المناطق الشرقية، وبالتالي نتحدث عن ليالي وأيام ساخنة عاشها قطاع غزة. صحيح لم نرصد فيها ارتقاء شهداء بشكل مباشر، ولكن كان هناك يعني استهدافات وإصابات كثر في قطاع غزة. الناس في قطاع غزة يعني يخشون إنه الاحتلال يعني يستمر في موضوع الاغتيالات ويتصاعد في موضوع الاغتيالات ابتداء من الأمس، ولكن البعض ما زال نوعا ما عنده الباب الأمل موارب في موضوع إنه الاحتلال يعني قام بعملية اغتيال بالأمس فقط من أجل تهدئة يعني الشارع الإسرائيلي، بأنه بدأت يعني تتضح ملامح أنه الاحتلال أو إسرائيل التزمت بخطة 15 بند، وأنه فعلا أوقفت إطلاق النار وقتل الفلسطينيين في غزة، وكانت يعني فقط عملية اغتيال الأمس هي فقط رسالة للمجتمع الإسرائيلي أنه أنا مستمر، يعني حتى لو خففت أو خفضت مستوى التصعيد في قطاع غزة. فبالتالي الناس في قطاع غزة ما زالت ترقب بصراحة يعني هذه الأوضاع. يعني لا أخفيك أنه خلال 4 أو 5 أيام الماضية الناس شعرت بأمان نسبي نوعا ما، الناس بتمشي في الشارع، صار في تأخر في بعض المناطق الناس تتأخر فيها لما تروح الساعة 9 و10 في الليل. كانت الأيام في بعض المناطق خاصة القريبة من مناطق الخطوط الصفراء كانت الناس على المغرب خلاص ما تشوفش ولا واحد في الشارع، ولكن كان هناك أمان نسبي خلال 4-5 أيام. الناس تجرأت على أنه تتأخر للساعة 9 و10 في الليل، وبالتالي عملية الأمس أو اغتيال فلسطيني بالأمس يعني هتخلي الناس فعليا تعود لموضوع الخوف والخشية مرة أخرى من التنقل ليلا، وأن الاحتلال يعيد فكرة الاستهدافات هنا وهناك وبشكل عشوائي وتجمعات المواطنين بغض النظر عن نوعية الناس وحجم الناس، وبالتالي الناس في قلق، ولكن ما زال باب الأمل مواربا لأنه لا يكون إلا ذلك للأسف.
0: يا رب يا رب. الوضع الميداني هذا، لكن الوضع الإنساني لؤي؟
1: الوضع الإنساني سامر يعني ما زال صعب في قطاع غزة. يعني احنا كل يوم نتحدث عن ملف معين، يعني مثلا زي حكينا عن موضوع الشاحنات وبالتالي أعداد شاحنات وأسطول نقل البضائع والمساعدات لقطاع غزة تراجع، وهذا أثر على السوق الفلسطينية وعلى الوضع الإنساني. لكن من ضمن الشغلات المهمة لو حكينا عنها اليوم، الأمم المتحدة كان لها تقرير تحدثت فيه عن يعني سوء معاملة الجيش الإسرائيلي للعائدين إلى قطاع غزة من معبر رفح. يعني تحدث عن حالات إنسانية وترويع وتخويف وتحقيق ساعات طويلة ومصادرة يعني بعض الأحياء للأمور اللي الناس بجيبها معاها من مصر وما إلى ذلك. فعليا سامر كل يوم تقريبا حسب إذا ما كان فاتح معبر رفح بيرجع قطاع غزة يعني أقل من 100 مواطن، أحيانا 70-60-80-90 حسب ما الاحتلال يسمح. طبعا رحلة العودة إلى قطاع غزة هي رحلة، هي قطعة من العذاب، لأن الناس فعليا ممكن يناموا يوم ويومين وثلاثة إما في العريش أو مثلا في الشيخ زويد في مصر أو حتى في صالة معبر رفح من الجانب المصري، إلى حين الاحتلال يسمح بدخولهم. بيبدأ طبعا يدخلوا لمعبر رفح، هناك قوات إسرائيلية تقوم بتفتيش دقيق جدا للناس، مصادرة كل شغلة ممكن تتوقع أنه بصدرها، اللي جاب معاه جوال جديد بصدره، اللي جاب معاه علاجات وأدوية بصدرها، اللي بيجيب مثلا معاه يعني ذهب ممكن يصدره. يعني أنا بعرف حالة يعني تحدثت أنه لما سألوها إيش معاك الجيش، قالت لهم أنا معاي يعني شوية ذهب لأنه بنتي عرسها خلال الأيام القليلة القادمة وجايبالها لأنه الذهب أرخص في مصر، تم مصادرة المصاغ الذهبي تبع العروس. طبعا في بعض القائمة من الممنوعات ممنوع تدخل بتم مصادرتها زي الجوالات، الأجهزة الكهربائية الإلكترونية، علما بأنه الناس ما بتحملش معها إلا القليل القليل يعني الحاجة الملحة، ولكن رغم ذلك الاحتلال بيقوم بمصادرة هذه الممتلكات. هذا طبعا يعني أضف إليه ساعات التحقيق الطويلة أحيانا وسواء مع الصغار أو مع الكبار، وأحيانا بيكون في نوع من الترهيب والتخويف للعائدين من معبر رفح، خاصة إذا ما كان مثلا لهم أقارب مثلا شهداء أو في المقاومة أو في بعض العائلات. يعني لو أنت عائلتك مثلا معروفة أنه في إلها قيادة في حماس أو كذا، هذا كفيل بأنك تخضع لساعات طويلة
0: من التحقيق،
1: وممكن تكون انت مش يعني مش من نفس يعني القرابه درجه 10 و12، ولكن انك بتحمل
0: نفس العائله
1: خلاص ممكن تقعد على كرسي 3-4-5 ساعات من غير تحقيق، ولكن بيعيشوك حاله الرعب والرهبه. فلذلك دائما اللي بيجوا من معبر رفح بيحكوا قصص مخيفه ومرعبه و معاناة. للعلم حتى سامر كان بعد ما الاحتلال يخلص منهم كان في بعض العصابات العميلة بتخطف الناس هذه وبتحقق معاها ثاني وبتبهدلها وبتاخذ منها بتصادر الاحتلال لم يصادره، ولكن منذ فترة يبدو انه العصابات العميلة الموجودة في مناطق الاحتلال يعني رفعت ايدها عن هذا الموضوع، وصار فقط الاحتلال هو اللي بيقوم بعملية التحقيق والتفتيش والمصادرة وما الى ذلك. لكن كانت معاناة الناس قبل فترة مركبة ما بين الاحتلال والعصابات العاملة، اليوم فقط مع الاحتلال. ولدرجة أن الأمم المتحدة تتحدث في تقرير خاص عن معاناة الناس العائدين إلى غزة بسبب ما يمارس الاحتلال عليهم، هذا طبعا مؤشر خطير ويدل على أنه يعني جرائم الاحتلال تتصاعد وممارسة الضغوطات تتصاعد من قبل جيش الاحتلال على الناس العائدين إلى قطاع غزة.
0: كان الله في العون يا لؤي. الله يسعد صباحك.
1: حياكم
0: يومك صباح. سعيد. شكرا شكرا لؤي.
1: أهلا بك.
0: يسعد أوقاتكم جميعا، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة
2: وأصالة،
3: وسدرا كنافة.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: القوات، ما حدا قدر يوقفهم. جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة، على البيوت وعلى المقبرة. في اللي انقتل قدام أهله، وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. التنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: اوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الساعة الآن 9 صباحا.
6: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبة؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
0: إذا مفكر الملكي بس دجاج، فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير والمسرات لكم مستمعينا الكرام. صباح جديد بيوم جديد وحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. صباح الخير أنا دائما بحب أقولها لكل حدا بحب الخير لغيره وبتمنى لغيره مثل ما بيحب وبتمنى لنفسه. رح نضلنا نحكي هاي الجملة لا نحس إنه صار الخير أكتر من الشر بالبلد. حلو الشر زي أفلام الكرتون. صباح الخير أكيد لكل أصدقائنا الدائمين والمتجددين. صباح الخير للي دائما عندهم أمل بهالحياة. صباح الخير لبلادنا هالبلد الحلو إن شاء الله اللي رب تشوف يوم حلو مثل ما بدها وأحسن. دائما تذكروا إنه بالرغم من كل المناغصات الموجودة بحياتنا إلا دائما إحنا بنقول صباح الخير، والابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل.

صباح الخير لكل حدا اليوم معنا على السماء على 100.8 أو عم بيشوفنا من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك أو بسمعنا على موقعنا الإلكتروني حياة دوت بي أس أو من خلال قناة راديو حياة على التليجرام. وصباح الخير للمغتربين ويوم بيوم وراديو حياة يعني هو حلقة الوصل بينك وبين أهلك، فصباح الخير.

شو أخباركم اليوم مستمعينا الكرام؟ طمنونا عنكم، كيف الصحة، كيف الأحوال، وكيف الأشغال؟ إن شاء الله تكون الأمور يعني ماشي حالها. سائقي التكاسي، صباح الخير، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله أنتم بأفضل حال. هل مطولين بالكم على الركاب؟ بتشغلوا المكيف، ما بتشغلوا؟ عبيتوا السولار بنزين ولا لأ؟ صباح الخير يا صباح الورد يا يوسف، نش دايما يوسف نشيط، إله فناته بالغيبة بس يعني برجع بعد نص ساعة. يسعد صباحكم جميعا، صباح الورد يا يوسف، مستمعين ومستمعات راديو حياة الأنغام وأحمد منورين أكيد بوجودك. صباحكم محبة وسلام من أم العبد وأبو علي، صباحكم فلسطيني برائحة العزة والكرامة، جميل الكرامة إن شاء الله ننعم فيها بإذن الله. صباح الخير لأنغام وأحمد، طبعا أحمد اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، فصباح الخيرات لأحمد. كيف أصبحت؟ إن شاء الله الأمور تمام، الحمد لله دائما وابدا. تفضلوا. شو بعرفني أنا من الأحد بستنى الخميس. طبعا أنا دائما تمام الحمد لله، فضل من الله دائما الحمد لله، يعني نعم الله علينا عديدة يعني لا تعد ولا تحصى، فالحمد لله. وقديش جميل إنه إحنا يعني نتمعن بهذه النعم ونتمتع بهذه النعم، ونحمد الله دائما على النعم اللي موجودة بحياتنا اللي إحنا ما منقدرها يمكن إلا إذا فقدنا شيء بسيط منها. خليني كمان أقول منورين أثناء العظيم حبيت الرائعين، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب. وفارس محمد صباح الخير يا أنغام، يا صباح الورد يا فارس، كيف الحال، شو الأخبار؟ إن شاء الله الصحة كلها تمام.

طيب مستمعينا الكرام، يعني بجانب كل إشي إن شاء الله اليوم بتحققوه بإذن الله، برضو بدي أرجع أقول لكل حدا بيستنى خبر إن شاء الله يسمع اليوم ويكون خبر جيد، عشان إحنا بحاجة للفرح فعليا، ومنحب يعني أنتوا تشاركونا بأخباركم المفرحة والحزينة أيضا، لأنه إحنا أسرة مع بعض. صباح الخير لكل مريض اليوم ممكن تكون عنده آخر جلسة بالعلاج، إن شاء الله ترجع لبيتك سالم غانم. صباح الخير للأطفال، صباح الخير لطلاب المدارس، شو أخباركم؟ هل عم تستنوا بدء العام الدراسي ولا ما إلكم نفس على الدوام؟ صباح الخير، صباح الخير للمغتربين، بعدكم مقررين ترجعوا على البلد ولا لسه أزمة الجسر منغصة عليكم؟ اليوم موضوع حلقتنا يعني احنا رح نكون معكم خلال ساعتين من الوقت اليوم بمشوارنا الصباحي بيوم انا واحمد، وانا الي ساعه ببرم وبحكي وبصبح على اساس احمد يحط اغنيه، يحط صباح الخير، يحط اي حاجه تنسمع بجانب يعني الصباحات، بس على الفاضي ما انا جعبالي اكسر القاعده اليوم. طيب يلا بدك تحط، طب يلا ناش نخليها بنفسي، شفت يعني ما أبسط أمنياتي، تفضل أسمعنا أخبرهم يا صلاح.

0: فعلا توكلوا على الله، سيبوه على الله واحنا رح نمشي. اصلا احنا ماشيين هيك بتيسير ربنا. المهم يا جماعه، اليوم سؤالنا بيقول مين الغلطان؟ او قبل فعليا في كتير من البيوت لسه ما قلت السؤال، مين هذا النشيط؟ طيب مين الغلطان؟ امي بتحكي لابنها انا ربيتك طول هذا الوقت فانت لازم تسمع كلامي، والابن شايف حاله انه كبر وصار له قرارات وقادر يتخذ القرار، فقالها انه لا، انه انا عندي حياتي وقراراتي. مين بيكون هون غلطان، تصرف الام ولا تصرف الابن، ومع مين الحق؟ وصباح الخير.
1: يا صباح الخير يا اختي نجار.
0: يا صباح النور يا ابو فادي.
1: الله يرضى عليك. ما تخليش احكي على موضوع الام والولد.
0: ليش؟ طب الاب
1: بلاش اخش بتوين.
0: طب اسمع، بنحط الام على جنب الاب. انت يلا عليك قول لي.
1: حدا يرضى امه يا نجار.
0: طب على ابوه.
1: ولا ابوه ولا ام ولا ابوه. والله يرضى عليك.
0: والله من رد يا ابو فادي وحيات الله.
1: ايه ما بقولك قليل اللي بده ابوه امه قليل يعني. اللي بده، انا بقول لك اللي بده ابوه امه قليل. الجيل اختلف يعني غام. الله يرضى عليك.
0: طيب
1: الموضوع هذا
0: خلص. حاضر. نخش
1: الموضوع دول المغتربين اللي بنيجوا على البلد.
0: ايه خليهم مبدل شفتات. ابو فادي
1: لا ما حدا بده يرجع بلد يعني غام. صدقي هذا رحت البلد ورحت الياسمينة ورحت الحلاوة الزرابية.
0: فيش بعد ايش؟
1: بس بيحكوا حكي يعني غام. حكي بيحكوا
0: يا لا فيش بعد هواها يعني.
1: انا غام الله عليك.
0: نعم.
1: رحت البلد مش رحت البلد. ما حدا بحب يرجع البلد.
0: خلص
1: البلد هذا ما في انغامل. هاي البلد ما
0: طب احنا نضلنا بالبلد يعني ابو فادي برضو برضيك ننمقت لحالنا؟
1: يغيو هنا يجيو احنا نروح عندهم محل. والله يا ريت.
0: ما انا بقول لك منبدل شفتات.
1: والله يا ريت ابن دبي يجي عندي على البلد. انا اروح اصلا عند ابن دبي يا ريت.
0: مثلا على سبيل يوسف كل الاعين عندك اليوم.
1: يسعد صباحكم جميعا.
0: يسعد هالصباح. نورت يا ابو فادي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني هي برضو ما مناش ننمقت لحالنا يعني. احنا حابين تشوفوا وين جماعة هواها وميتها يعني. هذا هو وين اسكندر على العموم. يعني مين الغلطان؟ ام بتحكي لابنها او اب بيحكي لابنه؟ طبعا الابن اقصد به الذكر والانثى. انا ربيتك لازم تسمع كلامي، ولا الابن بعد فترة شاف حاله كبر وشاف حاله انه قادر ياخد قراراته، مع مين الحق؟ بتحسوه موضوع شوي كبير وموضوع شوي يعني متشعب، خاصة انه في كتير من البيوت الام بتشوف انه تعبها وتربيتها لولادها بيعطوها الحق الكامل انها تتدخل، والابن بيشوف حاله بعد فترة انه كبر يعني له حق بي بي بي باختيار حياته باختيار قراراته. هل بتشوفوا ان المسألة مش بسيطة؟ هل بتشوفوا انه الام هي معها حق والابن معه حق؟ هل بتشوفوا انه في حدا غلطان ولا من الاساس ما في حدا غلطان؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يوسف اكيد الواحد تربى ليرضي امه وابوه ويسمع كلامهم، وهم بالنهاية ما بيحكوا شيء الا بدهم مصلحته، ولكن الامور الخاصة ممكن الواحد ياخد برأي أهله بس مش قرار نهائي. دائما أهالينا عندهم وجهة نظر، ومش غلط إنه إحنا نلجأ لإلهم. أصلا إذا ما لجأنا لإلهم لمين نلجأ بالنهاية؟ بيقول يوسف هو لو كان مشغول برا وصعب يتابع بيجي ولو بيصبح علينا وبيروح. مزبوط. مسعد صباحك. صباح الخيرات والمسرات من صفاء. صباح الخير للكل بالداخل والخارج، ونهاية أسبوع سعيدة. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية رب جميعا. صباح خاص لطاقم راديو حياة من عبادة. صباح الورد. أهلا يا عبادة.

0: أبو علي بيقول لأحمد مالك زعلان، مالك زعلان؟
1: كل هالطاقة الإيجابية وهالابتسامات.
0: وين هالطاقة الإيجابية؟
1: كل هاي الابتسامات.
0: طيب بس بتوزع ابتسامات يا شيخ. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يختي يا صباح الورد.
2: دكتورة نفسانية بتعرف
0: تحل النفسية. شو رأيك أغير التخصص؟
2: لا مش تغيريه، زيد العلم حلو بحر.
0: أزيد وفيه. أزيد. والله
2: أزيد مش غلط، لأنه
0: تعبت حق.
2: منحس إنه اللي بيحكوا معاك وبتجاوب معاهم سلسة بالسؤال وحلو، يعني في مدخل في قلبه حالة نفسية بتقيميها عنه.
0: الله يسعدك.
2: فهذه حلوة
0: حبيبة يعني قلبي.
2: الله يرضى عليك. فمش غلط إذا كنت صحفية ومذيعة، وزائدا إن أنا بقدر نفسية حدا أحللها.
0: شفتي بدل ما تدفعوا كشفية للدكتور
2: نكمل الطريق إليك. شو سؤال؟
0: شوفي شو سؤالنا. هل بتشوفي، يعني أنا هيك كنت عم بسأل، مين برأيك الغلطان؟ أم ربت ابنها وشايفة إنه إلها الحق تتدخل بكل قراراته، وإنه هي وإنه الابن لازم يسمع كلام أمه، ولا الابن إنه بعد ما كبر صار هو قادر يأخذ قراره ويعني يتخذ حياته الخاصة؟ مين بتشوف الغلطان، الأم ولا الابن، ولا ما في حدا غلطان؟ راح الاتصال
2: بحكم إن أمه إما اللي ربطه وإما اللي هدته وإما اللي وصلته لهذه المرحلة اللي هو بده يحكي فيها.
0: أيوة.
2: بس كبار ما تدخليش كتير حالك في إشي، يعني ما تاخديش رد الفعل صح. يعني ما يعطوكيش الكلام، إنه خلص كبر بيعرف نفس وضعه، بس بدون استفزاز الأم. يما انت اللي بتقولي صح، بس الزمن تاعك اللي انت عطيتينا اياه مش زي زمننا احنا اليوم.
0: ايوه.
2: فما تزعليش مني اذا قلت لك هذا الموقف اللي انا حكيته، انا مقتنع فيه وانا حبيت احكي لك اياه، وبكره بنشوف مين بقول يا ريت ولا الحمد لله. يعني ممكن تقول يا ريت رديت على امي كان ما وصلتش لهالمرحله. لان نصيحه الام حلوه
0: طبعا.
2: وبعدين الام ايش إلها، يعني ممنوع حدا يعارضها. أنا لأن هي المعلم الكبير في قلب البيت.
0: صحيح.
2: المربية.
0: طبعا طبعا.
2: شايفة كيف؟ عشان هيك الفهمان الشاب أو الصبية لما ما يتحدث مع أمياتهم في موضوع شبابي بالجيل الوضع اللي إحنا فيه، يعني برضو الأم إذا عندها ذرة من الذكاء تفوت من مدخلهم تقول له يما أنا بدي أنصحك نصيحة هذه الشغلة تعملها. أنا من رأيي لا تتورط، جرب خيط منها، إذا لقيت الخيط مش يكمل باقي خيوطها.
0: أيوة.
2: بتقولش ما لما تهجم عليها هجوم وتحوش كلها وتوقع في مطب تيجي تقدر راسك لأمك تقولها يا ريت أنا رديت عليك. فالحكيم نفسه والأم بتعرف كيف تفوت في مدخل ابنها.
0: نعم.
2: وبتعرف في ولا من يعني من الناس اللي بقتنعوش خلوا الام تاخذ موقف. في اولاد يعني وبنات تؤمر على الراس بقول لها انك تحكي صح، يعني نصيحتك من في بالنا. الام لان الام هي سمعة البيت، ممنوع هذا يعارضها. انا ام مهما كنت انا ام بعرف صالح اولادي. يا بنت الحلال اذا الام لما بتموت بحطوها في القبر وبتشعر في ابنها ان في يوم من الايام حزين تعبان كانها بتحس فيه، بتطلع له في المنام.
0: والله
2: تطلع له في المنام. يعني ان انا صحيح متت واندفنت ولكن انا
0: هي معه بالضبط، هي معه. طبعا.
2: فبقول لها والله شفت امي، اقول بنت تقول شفت امي وانا تنين ثلاثة نصيحتها ايش بدور. بدي اسأل يعني انه شو تفسيره طالما انها قعدت معاي وحاكتني وهدتني. هذه كله اشياء كانت من زمان يأمنوا فيها، جيل اليوم الله يرضى عليهم العلم والثقافة والاختلاط والاحتكاك في المجتمع كلهم على بعض يتخربش دماغه. بعين الله.
0: بعين حبيبتي. سعد صباحك. الله يخلينا اياك يا رب. صباح الوردة. مين صاحب القرار مستمعينا الكرام، الأم ولا الإبن؟ يعني خاصة في كتير من العيال بتبلش المشكلة عندنا بجملة كتير بسيطة، أنا أمك وبعرف مصلحتك، الأم بتشوف إنها هي عاشت أكتر، عندها خبرة أكتر، بس شو بيرد عليها الإبن مثلا؟ لا، ما أنا كبرت وأنا اللي بدي مثلا أتحمل نتيجة قراراتي. يعني هل إنه وصولنا لمرحلة إنه إحنا كبرنا ويعني بنقدر نفكر أو بنقدر نتخذ قراراتنا، هل هذا بيعني إنه إحنا نلغي دور أهالينا بحياتنا ولا كيف؟ صباح الخير. صباح الخير.
3: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أهلاً
0: أهلاً أهلاً. الحمد لله.
3: أول إشي منصبح الحجة الوالدة ومنحترمها ومقدرها.
0: ولا طبعاً الله يسعد صباحها.
3: كلمتين صغار من اليوم الحمد لله رب العالمين بلشنا نتحسن.
0: ألف سلامة.
3: جد سامعتيني؟
0: ألف سلامة عليك. عم تفضل.
3: مش ولد يعني متجوز جديد، صرت جد باخذ بمشورات والدتي، بمشورات وليس بالقرارات. لأن الإنسان كبر وله شخصيته ورأيه وكيانه، وأنا بصراحة ما بفرضش يعني ابني إملاءات ويعني قرارات، ولكن بوجهه وبحترم قراراته الصح. يعني إذا أخطأ بقرار من قراراته، مش غلط الإنسان إنه يوجه ابنه
0: أكيد
3: ويحترم قراراته.
0: طبعا صحيح،
3: لأن الدنيا تطورت والزمن تغير، وزمننا مش زي زمن يعني الزمن هاد مش زي زمن 50 سنة و60 سنة، تغيرت الدنيا
0: صراحة.
3: يعني الواحد إذا الإنسان ما أخذش قراره بنفسه ما تعيشش، لأنه أنا مش عايش لابني.

0: تطور والعلم تطور والابن قرارات عهود تطورات قاعدة بتصير مش زي زمان أول.
1: صح مزبوط.
0: وبارك الله فيكم شكرا لكم صبح جميع مستمعين راديو حياة.
1: يا صباح الورد على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أبو علي بيقول رضا الأم من رضا الله سبحانه وتعالى. طبعا الإنسان لازم يطيع أمه فالجنة تحت أقدام الأمهات. صباح الخير لليلى هريش، أهلا وسهلا.

رافع شاهين صباح الخير، صباح جميع المستمعين. بيقول لي يوسف الأزمات كلها لا زالت موجودة، من الجسر للبنزين للمي ببعض المناطق للحواجز، ولكن للأسف الشعب عنا صار بيعتاد بسرعة وما بيحاول ينتفض لإيجاد الحلول. الشعب تعبان يا يوسف. أم رامي إيه؟ خلاص يعني طفوا يا يوسف. امرامي صباح الورد والفل والياسمين لعيونكم الحلوين وجميع طاقم راديو حياة، تصبح على جيرانها وصحباتها وعلى الناس الطيبة، وصباحكم بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يوسف بيقول موافق على التبادل وعم بصحح لي. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي مشكلة بهواها، يعني مفروض احمد اتدخل وصلح، مفروض مثلا اتصال وزبطها مثلا اسكندر، خلاص اللي هو يلا، المهم كله هوا فلسطين بالنهاية. بغض النظر صفاء الترتير، احنا شو مهما كبروا ولادنا بيضلوا بنظرنا صغار، وبنحس انه لازم دايما نكون معهم تقريبا بكل القرارات باستثناء القرارات الشخصية. صباح الورد. كمان امرامي بتقول لي انغام دائما متألقة منورة ما شاء الله عنك بوجودك، الله يسعد صباحك يا أنغام، كل الاحترام لإلك على سؤالك، شكرا جزيلا. دائما الأول والأخير احترام الوالدين مفروض، يعني وهي كأم من واجبها تكون يعني زي صديقة لأولادها، تسمع لهم وتسمع منهم، بس بنفس الوقت هم يسمعوا لإلها. إحنا كأهالي بيسألوا بالبداية على مصلحة أولادهم لا أكثر ولا أقل، ودائما الإصغاء مفيد. صباح الورد يا أم رامي، أحلى وسهلا.

فارس، الأب والأم لهم فضل كبير والابن لازم يحترمهم ويقدر تعبهم، لكن لما بكبر من حقه يختار حياته ويتحمل نتيجة قراراته. التربية مش معناها السيطرة والاستقلال مش معناه يعني عقوق فعليا. صباح الخير يا فارس، هذا هو اللي بدنا نقوله بهاي الحلقة. هل مثلا يعني أنا والدتك أو أنا أمك بعرف مصلحتك، هل هي عبارة صحيحة؟ لا، أنا كبرت بدي أتحمل نتيجة قراراتي. هل هاي كمان عبارة صحيحة؟ يعني هل لما إحنا نكبر

بيعني إنه دور أهالينا انتهى، ولا هل لازم الأم أو الأب يضلهم يختاروا عنا على 2379143؟ واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل والياسمين.
0: ميت وردة.
1: أحلى مذيعين.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا
0: عزيزتنا سهى، كيف حالك؟
1: الحمد لله نشكر رب العالمين. كيف
0: شو أخبارك؟ الحمد لله، فضل من الله. الحمد لله،
1: الحمد لله دائما وأبدا. قبل ما نبدأ أي شيء، كل عام وأموريتنا وأميرتنا
0: سبقتينا يا ست سهى، سبقتينا الله يسامحك.
1: مهو إحنا عائلة واحدة يعني مش إشكال.
0: وانتي بألف خير يا
1: يعني
0: رب.
1: كان الود ان احنا نيجي نعملها مفاجأة، بس يعني الظروف حاكمتنا وضغطتنا
0: كأنكم عملتولها واكتر.
1: مشغولين وفاضيين، كأننا فاضي مشغول احنا.
0: كأنكم عملتولها عيد ميلاد واكتر. شكرا لك.
1: العمر المديد ان شاء الله، وان شاء الله حياة مكللة بالورد والرياحين والفل، وان شاء الله رب يحقق لها كل اللي بدها اياه ان شاء الله. تحياتنا لها.
0: الله يسعدك يا رب.
1: بالنسبة للسؤال يا عزيزتي انغام، طبعا احنا الاب والام لا مفر ولا غنى عنهم، حتى لو شاخ وصار على العكاز سواء الام او الاب. بس ايش يا عزيزتي انغام، في ظروف عنا مناخيه وحياتيه خلت الناس انها تتغير.
0: ايوه
1: أول. الام والاب هلا هم نبع الحنان من البدايه. انا ابني هذا كل حياتي، يعني الام بمنظورها ومعتقداتها وحنانها انه انا ربيتك، انا راح عمري عليك، انا كذا انا كذا. كلنا بنضلنا نقول لابنائنا هذا الكلام يا عزيزتي انغام. انا وين راح عمري عليك يا ماما، انا صحتي وين راحت عليك يا ماما.
0: أيوة.
1: احنا ما بنحملهم جميله في هذا، لا احنا بنشرح لهم اللي احنا فيه، بس كل واحد عهوى تفكيره. قبل ما نقول انه الاب ولا الام يضلوا يتدخلوا بالقرارات، تعالي نقول اول شيء الاسره كيف انشات هذول الابناء. بناء على تنشئة الأبناء. يعني مش معقول أنت ابن لا يعني كنت بس تربي هيك، يعني خلص كبر وهيو هيك. آجي أنا لما بده يختار شيء في حياته أتدخل مرة واحدة وبدك ترد علي، بدك ترد على أبوي. طب أنا وين كنت من قبل؟ ما كان في بيننا حوار، ما كان في بيننا نقاشات، ما كان في بيننا لمات الأسرية. حتى لو إحنا مشغولين جميع الأطراف، لازم نخصص وقت لأبنائنا. يكون في بيننا من الصغر الحوار والنقاش والتفاهم موجود. إن ما كان هذول الأمور موجودة، ما رح يزبط إنك أنت تعطي قرار أو اختيار أو رأي لابنك. ما رح يزبط عزيزتي أنغام. يعني ابني يجي بده يعمل مشروع، ما بدنا نقول يتزوج ولا شيء. آجي أنا أنصح مرة، أنا وين كنت؟ وين كنت من قبل؟ أنا تبعت ابني شو عمل عشان يعمل هذا المشروع أو هاي الخطوة؟ لازم أنا أكون من الأساس مع ابني. الأبناء طبعاً يا عزيزتي أنغام، الحب والود لازم يكون مخافة الله بين أعينهم لآبائهم. لأنه أنت ما صرت طولك هالطول عن جد، هاي يعني كلمتنا ومضبوطة هي. بفضلك أنت، لا هاي بفضل رب العالمين من ثم والديك. حلو الاحترام يكون موجود بين الآباء والأبناء. حلو إنك تأخذ بآرائهم وارجع لرأيك. أنا ماما، أنا نصحتك. أنا واقفة معك، أنا بمدي لك يد العون إذا بقدر أنا أساعدك كمان في المشروع. حلو. يعني هلأ أنا مثلا باجي بقول لأبناء اللي عنده إشي يجي يقول لي أنا يد العون ما زدتها.
0: أيوة.
1: لو ما معك ماديا، بالأفكار، بالمشاركات، بالدعم النفسي يا عزيزتي أنغام، أحسن من المصاري. إنك تكون أنت بجنبهم للأبناء. فيعني حلو إنه يكونوا مشاركين مع بعض الأبناء والآباء. وأبنائنا يا أبنائنا، أنتوا جيل هذه الأيام، كل الاحترام لكم طبعا يا عزيزتي أنغام وللجميع. إيه هلأ إحنا بنلاحظ إنه حبهم مخفي. غير ظاهر إلنا. هلا في أبناء ما شاء الله عنهم بارين بوالدينهم وكل شيء 100% على قدم وساق. تيجي بتلقي ناس بقول لك في أمن المجتمع، والله أهاليهم ما كانوا عاملين لهم كل شيء، كيف طلعوا أولادهم حناين عليهم هيك؟ هاي برضه بترجع فكرة من رب العالمين هذا الشيء. إلا يكونوا الآباء عاملين شيء لأبنائهم هدول، قربهم إلهم وردهم إلهم.
0: طبعا.
1: فإحنا يا أبناء، إحنا شو بنحكي لكم عن مالنا، نعرف ظروفكم صعبة. أنا بوجه الرسالة لأبناء هذا الجيل، لبنات هذا الجيل، ظروفكم صعبة وقاهرة، ما في متوفر عندنا فرص عمل، ما في متوفر السيولة في إيدكم لإنكم تحققوا أحلامكم وطموحاتكم، بس هذا بيد الله إن شاء الله بتغير كل شيء. مش ذنب الأم ولا الأب إنكم تهملوهم وتتركوهم وتتجاهلوهم، ارجعوا لأبائكم وأمهاتكم، لأنه حين تموت الأم تنقطع، يعني تنقطع أبواب الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات. ارجعوا لديننا يا أبنائنا الأعزاء، وصلوا صلوا أبائكم وأمهاتكم، ورب العالمين إن شاء الله رح يغير هذا الشيء.
0: إن شاء الله
1: يعني امبارح توفت عنا إنسانة محترمة في بيت المسنين رحمة الله عليها، مروة، يعني كانت من الناس الرائعات في دار المسنين، ألف رحمة ونور عليها. ما بدنا نوصل لهذا الشيء، ما بدي أشعب الموضوع أنا. ديروا بالكم على أبائكم وأمهاتكم، الأم والأب بيحكوا اللي عندهم، حب البنت حبة الشاب تستجيب لهاي النصيحة، حب ما حب أنت رح تتحمل المسؤولية، وبنفس الوقت أنا معك ما رح أتركك. ما رح أتركك حتى لو المسؤولية كانت على ابني، أنا ما رح أتركه، بحاول قدر الإمكان من بعيد لبعيد أطلع عليه أشوف لوين وصل بالقرار اللي هو اختاره أيا كان القرار، وإن شاء الله إنه بيكون خير. يعني
0: إن شاء الله
1: الأب والأم دورهم موجود دائما وأبدا.
0: إن شاء الله يا سيد سهيل، يسعد صباحك
1: حبيبتي.
0: أهلا أهلا أهلا وسهلا، صباح الورد. ولا يا هيثم الله يجعلها أكبر المصايب. يعني شكرا لك، وشكرا على تعليقاتك، وشكرا لأنه يعني هيك بتظن فينا يعني ظن حسن. هلا إذا أنت تعليقاتك من بداية البرنامج أنا يعني ما شفتها صراحة، وللأسف أنا تعليقاتك ما بعرف ليش ما بتطلع عندي نهائيا، ولازم يبعتوا لي إياها على الواتساب عشان أشوفها وأقرأها، فللأسف تعليقاتك بالمرة ما بتطلع عندي، هم بس بكون في تأخير لما بيبعتوا لي التعليقات. على العموم هو بيقول من أول ما بلش البرنامج يا أنغام ويا أحمد بعث تهنئة لأمورة، وكل عام هي بألف خير، وبيظن فينا ظن السوء أنه إحنا مش فاضيين نقرأ له، بس عن جد صدقا تعليقاته ما بتطلع عندي. وكمان بيقول أنه هاي رابع مرة بيعلق. في كمان تعليق، هدول ثلاثة، في كمان واحد إذا رابع مرة، فهدول ثلاث تعليقات، في كمان واحد. وبالنسبة للموضوع اللي بحكي عنه، رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى، لما بيكونوا أهلك راضين عنك يعني والدتك ووالدك بتكون الدنيا مفتوحة قدامك، سبحان الله بتتسهل وبتتيسر كل الأمور. وربنا يرحم والده ولا هيثم يا رب، ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله، والله يخلي لك والدتك يا هيثم ويطول بعمرها وتكون ابن بار فيها بإذن الله تعالى. صباح الخير أكيد لكل أصدقائنا الدائمين والمتجددين. هل الأم من حقها تختار لابنها لأنه تعبت عليه وربته؟ بما أنه يعني المستمعين عم بيعيدوا على أميرة، فأميرة إحنا أكيد مش ناسين، بس والله أنا كنت أحتفل فيك بالآخر، فكل عام وأمورتنا بألف خير، وعقبال 120 سنة إن شاء الله تعيشيهم بالسعادة وبالهنا، وضحكتك تضلها معبية وجهك يا رب، فراشة راديو حياة. فصباح الخير لفراشتنا الحلوة، كل سنة وانت سالمة أمورة، وان شاء الله يا رب دايما هيك منشوفك بأعلى المراتب ومن أنجح الإعلاميين والإعلاميات الموجودين مش بالبلد، بكل العالم. فصباح الخير لأحلى أمورة.

0: وفاء بتقول تعد معصية الأم من أكبر الكبائر. إحنا بدنا نميز، أنا ما بقول معصية، أنا ولا بقول عقوق، لا يعني مش هاد هو، بس هي بتقول وإيذاؤها في الأمور الحياتية والدنيوية، الجنة تحت أقدام الأمهات. صفاء بتقول هلأ هو في فرق بين إنها تعطي رأيها وتنصح ابنها، وبين إن تفرض رأيها فرض سواء كان صح أو غلط. يعني بدك تعمل برأي شئت أم أبيت، ليش؟ لأن أنا والدتك ولازم تراضيني. ما هو هذا هو كمان سؤال، هل الأم والأب كمان من حقهم إنهم يختاروا لابنهم أو بنتهم لأنهم يعني تعبوا عليه وربوه؟ هل عبارة أنا ربيتك وتعبت عليك بتعطي الحق الكامل لأهلينا أو لأهلنا، للأم للأب، إنهم يفرضوا قراراتهم على ابنهم؟ فصباح الخير. طيب هذا التعليق الرابع ولا الخامس؟ هذا طب التعليق الرابع وين؟
1: ما في رابع،
0: ما في رابع، يعني ثلاث تعليقات. أوكي، على الله يسامحك يا نغوم، هو بيحب دايما يشارك معنا. أبو حميد منور الشاشة، إذا أنا مش هيك من الأصل بس لأني بعلق كتير وإنتي ما بتقرأ، ما بقرأ التعليق، كل هذا كل الفكرة. برجع بقول لك يا هيثم، للأسف الشديد دعم فني، لو سمحتوا بس تشوفوا تعليقات هيثم ابعتوا لي إياها، لأنه عن جد ما بتطلع عندي تعليقاتك، ما بعرف ليه. وهو بيصبح على كل طاقم راديو حياة وبيقول إله معزة خاصة وبشكل خاص البرنامج. شكرا يا هيثم، الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا. على 2-379-143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا مدام.
0: يا صباح النور.
1: صباح هيك وصباح جميع المستمعين وراديو حياة.
0: اهلا وسهلا.
1: الله يسعدك يا رب. اول شيء الله يرحم روح والدتك.
0: تعيش وتترحم
1: ان شاء الله بطول بعمر ابوك يا رب.
0: يا رب اللهم امين. خلي لك حبايبك ان شاء
1: الله.
0: وبرضه
1: نعيد على اميره عشان عيد ميلاد اليوم.
0: عشان ما تزعل.
1: ونصبح على جميع مستمعين راديو حياة.
0: الله يسعدك.
1: واسرة راديو حياة. كلهم باسمه ولقبه.
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد قلبك يا رب صباحك. هلا انغام شوفي بدايه الام مدرسه اذا اعتدتها اعتدت شعبا طيب الاعراض. مزبوط
0: مزبوط.
1: هي وحده. يعني وامرهم شورى بينهم. يعني الواحد حلو انه يشاور والدته يشاور والده ويكون على اطلاع دائما معاهم لانه هن اكبر منه واوعى منه وهن اللي جابوه على الدنيا. يعني شاء إرادة ربنا وإجا عن طريقهم فهن بيعرفوا شغلات أكثر منه.
0: صحيح.
1: لو صار عمر الواحد زي ما حكى أبو مصعب الله يطول عمره وعمر والدته وألف سلامة عليه زي ما تفضل وحكى الأم دائما المرجعية. هلا والأم هلا في بعض الأمهات بتحسي إنه إذا كان خصوصا إذا كان الابن وحيد بدت خايفة إنه يروح منها مع إنه خلاص سبحان الله. يعني هي وظيفة هيك سنة الكون هيك. صح. سنة الحياة. لا ما في مجال. يعني البيت بده يطلع بيوت تانية عشان يعمر هالكون. وما ننسى وصية الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصى على بالأم ثلاث مرات.
0: أمك ثم أمك
1: والجنة تحت أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك وبرضه بالقرآن وبالوالدين إحسانا. يعني وين ما تلف وبرضه
0: أكيد ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
1: وين ما كان بأي مجال في ضوء وجهك فيه بتلاقي وصايا الأم والأب.
0: طبعا طبعا.
1: فالشورى ضرورية. ممكن أنه أستفيد يعني أستفيد من خبرات السنين. يعني التجاعيد العائلين أباياتنا وأمياتنا ووجوههم هاي والله ما إجت عبث.
0: طبعا
1: هاي إجت تعب وصهر وهاي الأمور. فإحنا برضو لازم أنه إحنا نكون دائما لو حتى أنا بعرف أنه هاي الشغلة صح أصح من اللي حكوه. لا بدي لا انتوا اللي بتحكوا انتوا دائما الصح.
0: صح دائماً طبعا اكيد.
1: لانه ما بتصير ان الواحد يورجي حاله انه صار مثلا بفهم اكثر من امه ولا اكثر من ابوه. لو وين ما وصل البني ادم وين
0: طبعاً.
1: ما وصل مش راح يوصل مش راح يوصل نعل كندره والدته.
0: مزبوط طبعا.
1: فالله يطول عمر امهات الجميع وربنا يهدي هالبال ويسعدكم.
0: الله يسعدك يا رب.
1: ويسعد كل أوقاتك.
0: يا هلا ميت وردة. نهاية أسبوع جميل إن شاء الله. يسعد صباحك.
1: وإلك كمان وصباحك.
0: صباح الفل. أهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أريج صباح الورد والفل أنغامه. يا صباح الورد، خميس ونيس ونهاية أسبوع جميلة وسعيدة للجميع. الله يسعد هالصباح. نجاة بتقول صباح الخيرات، صباح الفلات. العلاقة بين الأم وابنها ليست ساحة لإثبات من الأقوى، هي عبارة عن رباط مقدس يقوم على الرحمة والاحترام المتبادل. استقلالية الأبناء ما بتعني التمرد على الآباء، وتربية الأبناء ما بتعني امتلاك عقولهم. النجاح الحقيقي في هاي المرحلة يتطلب من الأم أنه تثق في تربيتها، تمنح ابنها المساحة عشان يتعلم من الحياة، كما من الواجب من الابن أنه يدرك أنه نضجه ما بيكتمل إلا ببره بأمه، والاعتراف بفضلها عشان يضل الحوار هادي والتقدير مشترك هم الجسر اللي يعني يعبر أو يعني بوصل الأسرة إلى بر الأمان. صباح الورد. غسان تيتي صباح الخير. عبير بتقول يسعد صباحكم، الحل بيكون بالتوازن. الأم بتنصح وبتوجه بمحبة، والابن بيستمع باحترام يعني بيقدر خبرتها، بس القرار النهائي بأمور حياته بيضل إله ما دام ما بيسيء لوالده أو لأمه ولا بيسيء ببرهم. صباح الورد يا عبير، أهلا وسهلا.

وفاء، على الأم الانتقال من مرحلة السيطرة والتربية المباشرة إلى مرحلة النصح والمشورة، على الابن إبداء الاحترام الدائم لأمه واستشارتها دون تهميش لرأيها عفوا. عبير بدها تبعت تهنئة بعيد الميلاد لبنتها البكر ريهام، ربنا يجعل كل أيامها سعادة وهنا العمر كله يا رب، الله يخلي لك إياها. وسيم، هذا السؤال جوابه سهل وبسيط، إنه حسب الوضع. إذا ابنها اختار أي بنت ليتزوجها هي ما بتوقف ضده، وبالعكس بتحترم قراره. وإذا هو ما اختار هي بتدور له على بنت الحلال اللي بيكمل حياته معها. يا رب اللي يفرح الجميع، وصباح الخير لأموره وكل عام وهي بخير وانت بألف خير. أريج، سؤال اليوم على الوجع، بتقولي طاعة الأهل وإن نسمع قرارهم هاي واجبة، بس أحيانا قرارهم بيكون مش لصالح الأبناء. ليه؟ لأنه ظروف حياتهم وسنهم بيختلف عن ظروف حياة الأبناء، خاصة بما يتعلق بالزواج والطلاق. ممكن ينصحونا ويفكروا أنه هذا الشيء لمصلحتنا، بس أحيانا بيكون مش لمصلحتنا، لأنهم بيشوفوا أي قرار من منظورهم هم. لهيك مثل ما حكت ست سهى، أنه حلو تنصحوهم بس ما تفرضوا رأيكم عليهم، لأنه أحيانا للأسف بيكون ظلم. وصباح الخير، أهلا وسهلا.

0: كنت مفكرة إني أنا لحالي اللي بسمع بعدي هاي الأغاني. طيب يلا صباح الخير. أهلين صباح النور.
1: عمك أبو بها
0: بعرف ولو هل يخفى القمر. كيف حالك؟
1: الحمد لله. أحلى صباح للطاقم وصباح لأختي أميرة وصباح لك يا ست أنغام.
0: الله يسعد لي هالصباح. طمني عنك وعن صحتك.
1: مش فاهم.
0: طمني عنك وعن صحتك. إن شاء الله الأمور تمام.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: دائما
1: عايشين ونكسرنا.
0: الحمد لله دائما وأبدا.
1: وده أبعث صباح للمدير تبعنا أبو هشام خلام.
0: الله يسعد صباحك
1: هشام مديرنا. وده أبعث صباح للحاج عبود السخلة مدير التلفونات الوكيل كامل.
0: الله يسعد صباحكم جميعا وصباح محبينك.
1: هيا ستة أنا شو سؤالك؟
0: أنا سؤالي لليوم بيقول هل بتشوف إنه من حق الأم والأب إنهم يختاروا الحياة لابنهم لأنهم مجرد تعبوا عليه ولا لا؟
1: والله من حقهم بس بنفس الوقت إنه يرد عليهم يعني ما يشوفوش حاله عليهم.
0: من حقهم يختاروا له حياته.
1: من حقهم. بس مش بالدراسة لأنه بيعجبهاش اللي بدرسه هو بدرس ما يعجبهاش فاهم هو أبوه. بس الولد إنه من حقه يختار حياته وعيشته ومن أمه وأبوه ينصحوه بنفس الوقت. ويطلع مربي وإشي مرتب. مش قدام أبوه وأمه يقعد يصيح عليهم قدام العباد يكون مربي.
0: ايوه
1: بكثير يعني ليت يجيني اليوم صلاه نبي عنه طالع من الأوف قاعد على الابنتين. هذا المثال.
0: بعرفه.
1: طالع من الأوف قاعد على الابنتين بكاي اليوم بدخن قدام ابوه بعدين قدام امه بتفلس ايش عنده ما بيحترم اب ولا ام ولا خال ولا عم ولا بيحترم حد اليوم. مين بيحترم اذا جواز بيحترمها شويه وبعد ما يكبر خلاص بصير مشاكل كثيره. رب العالمين يفرج على العباد قولي آمين.
0: آمين آمين يا الله.
1: ويفرج على القرية المحاصرين اليهود.
0: آمين يا رب. قسرة
1: جانب محمد. وعلى صباح لكم وصباح لأهل النابلس.
0: الله يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات والليرات والسرات
0: والمسرات، نحتاج إلى المسرة. الحمد لله، سر من رأى. صباح الخير.
1: والله يا يعني المسرة مش موجودة مع الأسف.
0: ليش؟
1: والله ما هي موجودة على الفاضي.
0: من من نوجدها إحنا؟ معلش معلش، شو بدنا نسوي؟
1: يا دوب أساسا الأخ بوكل أخوه، والأب بوكل ابنه، والأم بوكل ابنها، والابن بوكل ابنه.
0: أنا عارفة علاقتنا الأسرية متفككة شكلها.
1: والله شوفي، لا فعليا أنا من فترة 3-4 أيام يعني موضوعك إجي هيك الوجع، طلعت معي حجة.
0: أيوة،
1: بتطلع بأغراضها، معها أغراض كثير ما شاء الله، يعني مش مخلية بالسوق شو شايفته. ابنها قلط عنها وعمل حاله مش شايف دار وجهه كله.
0: عن جد؟
1: وصارت تعيط الله يغضب عليه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أنت ما برضه ما تغضبي عليه، أنت ادعي له بالهداية. ابنك غلط موقفه، وما بعرف شو اللي فيه بينك وبينه في البيت.
0: بالضبط،
1: شو ما يكون بينك وبينه في البيت، يعني حتى لو انت اللي غلطانه بحقه، من المفروض هو يجي عندكم درتك، مش قصه يعني.
0: طبعا،
1: يعني هينا كلنا بنقابل مشاكل مع اهالينا مدام
0: عادي، يعني بتمرق
1: بالاخر بقدرش الف وجهي عن امي.
0: بالضبط،
1: يعني حتى لو هي اللي غلط بدك ترجع بالاخر تعتبرها هي الصح.
0: صحيح،
1: وبدك تقابلها بوجه حلو وتسلم عليها وكل شيء،
0: وبدك تحترمها شو ما كان.
1: فهلا برضه بنفس الوقت ما عجبني موقف الحجه، يعني انا رجعت ايش تغضبي على ابنك؟ برضه ابنك ضناك هذا من لحن، وانت اللي تعبتي عليه وكبرتيه. ماشي، هلا هو مخطئ وممكن انت تكوني مخطئه، بس مش بالغضب. ولكن بالهدايه ادعي له الله يهديك.
0: بالضبط،
1: تقعدي تدعي عليه قدام الناس، يعني بصراحه ممكن يطلع واحد شهم يروح يضرب لك اياه لابنك.
0: والله،
1: وهون بتكوني حطيتي ابنك بالمستشفى من ولا شيء.
0: صح، مظبوط.
1: لا الله يهدي، كلمة منيحة وخلص، تحترمي حالك انت كحجة كبير. وشوفي بالنهاية، شوفي دي يتدخلوا بدهم مش يتدخلوا بحياتي كابن آدم، أنا مثلا امي وأبوي، أبوي الله يرحمه ويرحمه أمك كمان،
0: تعيش وتترحم يا رب.
1: أنا تربيت يعني على ظل أمي، أبوي ما لحقتوش كنت صغير،
0: الله يخلي لك إياها ويطول بعمرها.
1: ولكن شوف، التدخل له حدوده كل حياتي، يعني سواء حياة أمي ولا حياتي أنا، كل بني آدم عنده حياة بده يجربها بالنهاية. يعني أمي مش موجودة الله يطول بعمرها طول العمر، تضلها تقرر عني كمان.
0: طبعا، يعني بتعرف إنه إحنا بحاجة إنه نغلط عشان نتعلم كمان، بكفي ياخذوا قراراتهم.
1: صح، إنه الأم والأب يرموا أولادهم للدنيا يغلطوا ويتعلموا من غلطهم.
0: لا نشوف الدنيا كيف.
1: من بعيد، من قريب، من بعيد، مش مشكلة، ولكن إنه نخنقهم ونكبس على نفسهم هون انتوا بتضيعوهم طبعا.
0: ولما بينزلوا على الواقع والحياه بيعرفوش يتصرفوا، ما هي اللي هم اللي كانوا ياخذوا كل القرارات،
1: ما راح يكون في لهم قرار بالمجتمع بشكل عام.
0: بالضبط، صحيح،
1: لانه بتكونوا انتوا كبتوهم وطلعتوهم بلا شخصيه.
0: صح، مزبوط.
1: خذيها مني تحديدا للشباب، الشاب الشارع اللي بعلمه وليس العيله، طول ما هو بتضاروا قرارات العيله بحياته ما بصير ولا بتصور.
0: اكيد،
1: ولكن الواحد بده يرجع لأهله بالآخر.
0: بالنهاية ملناش غير أهالينا.
1: طبعا، مش والله تلف وجهك عن أبوك ولا أمك، حتى أخوك ما بنفع.
0: طبعا طبعا
1: ما بنفع، يعني أنا بحكي لك الموقف اللي صار معي من 3 أيام. أنا انصدمت، بحكي لها الحجة حجة ماشي هو غلط اللي إلا، بس ما بنفع تغضبي، غضب غلط.
0: طبعا، شو
1: تحديدا قدام الناس، يعني شو تغضبي على ابنك ضناك يا 40-30 سنة كبرتيه.
0: الله يهديهم الطرفين. بالضبط
1: بالضبط، يعني حكيت معها شوي، دردشت معها شوي للحجة، مأذية منه.
0: لا
1: هو ولد عاف زي ما بقولوها.
0: مو يمكن لو مش مأذية منه وما طلع منها هذا الكلام، بتكون هي حكت هيك بس مش من قلبها بالنهاية، يعني بالنهاية ام
1: فيش ام بتغضب على ابنها من قلبها اكيد. ولكن الغضب برضه مش حلو،
0: مش حلو،
1: لانه انا متأكد من بعد ما غضبت عليه صار معه قصة، خذيها مني حتى لو مش من قلبها.
0: أكيد، الله يعني الله يهدي بالهم الطرفين إن شاء الله،
1: لأنه من ربنا من فوق خلص بيكون عارف إنه هذا الولد مزعج بالمطر، بضربه ضربة بيخليه هيك يرجع للطريق الصح.
0: بدك إنه يتعب،
1: بتصير مع الكل، ولكن لجميع الأميات حاولوا الغضب يبعدوا عنه شوي. الله يهديهم، جيل طايش يعني بدنا نتحمل.
0: صحيح، مزبوط، والله مزبوط،
1: وكلنا طشنا بس جيلنا طايع أكثر وزيادة.
0: الله يهدي بالنا جميعا يا رب.
1: بدنا نعيد على أميرة طبعا بمناسبة عيد ميلادها وكبرة السنة أكيد، وحطوا لها أغنية أنتوا احتفلوا فيها من عندكم.
0: خلص، ولا يهمك.
1: الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك.
1: حازم صباح، وعلى خالد الحفناء، وعلى سامر النجار وعلى جميع مستمعين راديو حياة طبعا معك جميع شفيرية الخط الجنوبي.
0: الله يسعد لي صباحك
1: وحمد الشنار عراسهم طبعا.
0: الله يسعد صباحك
1: وصباحك
0: يا هلا ميت وردة. أهلا وسهلا 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

رنيم، يسعد صباحك حبيبتي أنغام. صباح النور. بدها تعيد على ابنها الصغير جهاد بمناسبة عيد ميلاده اليوم، والعمر كله يا رب، وإن شاء الله بضل لك وتشوفي بأعلى المراتب. وبتعيد على أميرة وبتقولها كل سنة هي سالمة عقبال 120 سنة، وإنت سالمة والله يخلي لك ابنك يا رب، وربنا يبعث لكم جميعا يعني أيام حلوة. حابة تهدي ابنها آخر العنقود والغالية أميرة أغنية. طيب استثناء رح نرجع نحط أغنية لكمان بنتها لعبير ابن رنيم لأمورتنا. صباح الورد ولكل حدا عيد ميلاده اليوم، كل سنة وانت سالم، ربنا يهدي بالكم جميعا. امرامي صباح الخيرات والمسرات والخيرات، وبدها أغنية لفيروز تهديها. يعني هلأ فيروز صباح الخير لرامي العمودي أبو الياس وأم الياس. صباح الوردات، أهلا وسهلا. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

هسا خلص كل هو بالسنه مرتين بيجي، بعدين شو بعرفك بلكي انا ما كنت هون السنه الجاي، بلكي كنت برا البلاد مثلا تركتكم. شو بعرفك، الله اعلم. من هون لسنه يخلق الله ما لا من هون لدقيقه يخلق الله ما لا تعلمون يعني مثلا. خلص يا ست سهى، من بقول لاميره انك انت اهدتيها الاغنيه. اميره، ست سهى بتهديكي اغنيه يا اميره يا بنت الامره. صباح الواد على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. اليوم برايكم مستمعينا الكرام، متى تتحول نصيحه الام، متى تتحول نصيحه الاب الى سيطره؟ بدك تحطها؟ خلص بكفي. طيب يلا ماشي، باغتني على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. متى بتكون نصيحة الأم عبارة عن سيطرة، أو نصيحة الأب يعني هو بيسيطر على أولاده؟ خلص لازم تكون طلعت الأغنية.

هيني بالبلد مش طالعة مكان. صباح الورد باهر الشيب، صباح الخير حنين حجازي، صباح الفل يزن بلبل، صباح الخيرات كمان محمد، صباح الخير وضحنا بلسي فايق مسلم، نعمان نعمان هواش صباح الخيرات. سؤال الحلقة: متى تتحول نصيحة الأم إلى سيطرة، ومتى يتحول استقلال الإبن إلى عقوق؟ 2379-143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، سؤال الحلقة لليوم بطريقة ما وبطريقة أخرى، برأيكم إمتى بتتحول نصيحة الأم إلى سيطرة، وإمتى يتحول استقلال الإبن إلى عقوق؟ وهل كل رفض لرأي الأم لازم أعتبره أنا عقوق ولا لا؟

طب عندنا وسام بصباح الخير يا وسام. مهيب بيقول بده أغنية لوالدته بمناسبة عيد ميلادها ست الكل، كيف بدنا نقول له لا هذا ما نحط للوالدة أغنية بمناسبة عيد الميلاد؟ يعني استثناء برضو يا وسام، كل سنة والوالدة بألف خير، ويعني ربنا يطول بعمرها ويخلي لكم إياها يا وسام. دير لبتهاني هلأ البرنامج. يلا صباح الخيرات 2379143 من ضرب على برنامج أميرة واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تقسى علي أياما، دنيا بتحكمني وبترمي علي سامة. لو ما حدي كنت وعمري بإيدك صمتي، أنا لولاك أنت شو بسوى يا ماما؟ التراب اللي بتدوس علي منه الطهر بيفوح، حضنك بتطيب جروحاتي لو كانت مجروح. تشهد لك المخدي

هلا يلا اذا المستمعين الكرام على 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. هل خلينا نقول كل رفض لرأي أهلنا ممكن الناس تعتبر عقوق؟ ومتى برأيكم تتحول نصيحة الأم للسيطرة؟ من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك وأكيد كمان على 2379143.

0: شو رأيك أنت أحمد بسؤال الحلقة؟ بغته طبعاً، هو كان عم بيقول لي إشي تاني قمت أنا بغته.
1: شو السؤال هو؟
0: أميرة اثنين تفضل. شو قاعد بتعمل معي ساعة طيب؟ قال شو السؤال؟ بعد ساعة بيقول لي شو السؤال؟
1: اللي هو
0: طلعت. أيوة، يعني يا ريت ما تحكي تحت الهواء، تفضل سمعهم الصوت.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح الورد. إيه لإلك ولجميع المستمعين.
0: طيب صباح النور بعدين.
1: طلعي، وأكيد أهلنا إلهم حق وواجب يعني علينا، ومهما عملنا بالحياة بضل قليل بكل شيء قدمون لنا مقارنة. يعني أنا بنظري والدتي ووالدي إلهم حق علي إنه أنا أستشيرهم، وأكيد المثل بيقول لك أفهم منك أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة.
0: أيوة،
1: أكيد هم من خبراتهم وتجاربهم بالحياة والمواقف اللي بتصير معهم عندهم وجهة نظر ونظرة بعيدة أكتر منا. إحنا ممكن بنفكر باللحظة نفسها أو بالمكان نفسه، هم بيفكروا لبعيد ولقدام. مش غلط تستشيروهم، ولكن أنا عندي وجهة نظر تانية إنه خلص أحياناً أو لازم إنه الشاب يوصل لمرحلة إنه يصير قراره من راسه، هو بالغ عاقل راشد. أكيد الحياة صنعته والمواقف تبعت الحياة صنعته، فهو قادر بإنه يقرر إيش هو بده.
0: حلو.
1: ولكن لا سيما بإنه إحنا ما بنستغني لا عن آبائنا ولا أمهاتنا.
0: صحيح.
1: الله يخلي آبائكم أمهاتكم.
0: آمين.
1: ويرحم جميع اللي آبائهم أمهاتهم متوفيين.
0: آمين.
1: يا رب.
0: آمين.
1: ويوفق الجميع. ونهاية أسبوع سعيدة. ناخذ الاتصال.
0: يا ريت ناخذ الاتصال. صباح الخير.
2: يعطيك العافية.
0: أهلا،
2: ممكن احكي مع الشاب اللي بحكي هلأ؟ كان
1: اتفضل. صباح الورد يا ابو بهاء.
0: انت على الهوا، بدك تضلك على الهوا؟
2: بس مش شكله.
1: تفضل. صباح الورد.
2: هلأ الاخ لازم نستشير الام والاب، مظبوط كلامه. بس في بعض ناس بكون امه وابوه مثلا مش متعلمين وهو متعلم، فما بيعجبه استشارك ابوه ولا بيعجبه استشارك امه، لان بالحالة مين يرضي ومين يزعل؟ احكي.
1: يسعد صباحك أول إشي، صباح الورد. هلأ أنا بنظري إنه التعليم مش مقياس، هي بالحياة في كتير ناس متعلمة، ولكن لو بدك تيجي على وقت الجد فهي لا تفقه شيء بالحياة من ناحية مواقف وتجارب، فهو التعليم مش مقياس. وعلى العكس تماما،
2: بس في ناس ما بيعجب هون.
1: هلأ أنت ممكن لحد غريب تقول ما بيعجبني، بس والدك ووالدتك هو إشي مفروض عليك، فبده يعجبك. قلت قلت لا. ممكن أنت توضح وجهة نظرك لإلهم إنه أنا وجهة نظري مختلفة، ولكن إحنا ما بنحكي إنه تطلع تقولهم والله أنا مش عاجبني وجهة نظركم، ما بدي أرد عليكم مثلا، هاي قلة احترام. فمهما صار
2: ممكن السؤال
1: تفضل.
2: أنا لا بشتغل بالإثارة، يعني أنا عامل كل عمال الناس كلها باب الله.
0: طيب يعطيك ألف عافية، ربنا يرزق الجميع.
2: على أولادي متخرجين جامعات والغام السير ومبارح بعثتين
0: أكيد بارك. مهو لولا تعبك أولادك ما تخرجوا.
2: بس وين؟ بس بعد أمركم. بس بنفس الوقت يجوز أنا أكون مثلا بدي مسألين على الشغل، أنا أعرف سيكونوا مدرسوا أكثر مني، فهم بدي يخجل منك أخي الولد أو يجي يعدل لك كلامك، يجوز أنت تدعي منه إيه يفهم أبونا يفهم.
0: لا كل و... لا هي لا لا هي بتصفي كيف الأسلوب يا عمي، بالنهاية أنتوا الخير والبركة، يعني لولا تعبك وشغلك أولادك ما وصلوا، كلنا هيك لولا تعب أهالينا ما وصلنا للأماكن اللي إحنا فيها. فأكيد كل واحد عنده يعني أسلوبه وطريقته بالكلام. هلأ أنا إذا صححت لك المعلومة بطريقة ما، يعني أكيد أنت ما رح تتضايق مني ولا أنا رح أحرج ابني، صح ولا لا؟ بعدين
2: مزبوط.
0: بعدين مين بنحرج من أهله؟ بالعكس كلنا أهالينا يعني تيجان على روسنا يا عمي، بالعكس الله يطول بعمرك ويخلي أولادك.
2: بعد إذنك، قلي يوم الخميس إن عارفنا أنا بابا بيشتغل بالإثارة وبفتخر فيه.
0: ولا طبعا
2: ودفت الدكاترة منها
0: أكيد يا عمي، ما هو هذا الشغل اللي كبرها. إيه
2: قالت ولد عندي بخرج من الجامعة وبدخل بورا بعض الحفلات، نقول هذا أبوي وكل إيش وبكون مبسوطين والله.
0: طب ولا طبعا ما احنا أنا وإحنا مش مبسوطين.
2: كم أبوه أنا إذا الله بحلف
0: هذا لا قليلين أصل، بس الواحد بيفتخر بأهله يا عمي. بالعكس
1: مهما كانوا لولا تعبك يا عم ما وصلوا لهال واصلين له.
0: الله يطول بعمرك ويخلي لك أولادك يا رب. سعد صباحك يا أبو بهاء، أهلا وسهلا فيك. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: هتنعمل مع أحمد اللي عملناه مع أميرة، نسمعكم أغاني ما حدا بيعرف إنه إحنا نسمعها. تعرفها هاي؟
1: إيش؟ لا، نأخذ الاتصال قبل الأغاني. الحمد لله أنقذني الاتصال.
0: بدي يطلع كان بسؤال جانبي. أنا بقول له ليه أنا مبسوطة على السؤال، السؤال فيه كتير نقاش عميق يعني. نأخذ اتصال. صباح الخير.
2: يا صباح النور.
0: يا صباح النور. أحلى.
2: يا صباح كل إشي جميل في هالبلد.
0: الله يسعدك.
2: صباح خير أحمد. صباح خير أنغام. صباح خير لأميرة، لأم سعيد، لأبها، كل الاحترام إله ويسعد صباحك. وكلامه حلو بس برضه ولا تقول لهم أفا ولا تنهرهما، لأنه هو أبوك وإمك كل إشي في حياتك. الإنسان مستحيل إنه يكبر على إمه أو أبوه. طبعا رح يحاكوا ورح يفهم بالطريقة اللي بده إياها أبوه، رح يفهم منه. مستحيل إنه يقول لأبوه إنه لا أنا متعلم، أنا مش هذا، حطه على الرف يا أبها. لأنه الأب يعني زي ما بقولوها قدوة، قدوة كبير إله
0: طبعا،
2: وزوجته قدوة كبيرة. لولا إمه وأبوك أنت ما بتوصل للي وصلت له، لولا تعبهم وشقاهم وسهرهم الليالي والدكاترة والسهر اللي هن بيطعموك وبيسقوك وبيديروا بالهم عليك، أنت ما بتوصل ولا إشي بلاهم أنت، ولا حاجة
0: أكيد.
2: زي ما بقولوا المصريين ولا حاجة بلاهم أنت. وبعدين التملك اللي أنا بشعر فيه وبحسه، الإنسان لما بتزوج بحس إمه وأبوه زي بدهم يتملكوه، ببعد عنهم بصير هيك. أنا فسرت بالنسبة لي لما أنت بتملكوك إمه وأبوك أو إمك بالأكثر، لما بتحس إنه راح من إيد ابنه. لا، هاي يعني سنة تانية، هاي رب العالمين أعطانا سنة إنه يتزوج ويكمل حياته
0: أكيد،
2: شو طريقه. بس بعض ناس هيك بحسهم بلاقيهم إنه بيعملوا، لأنه بحسوا إنه ابنهم ضاع منهم. لا، مش ضاع منك، أنت زوجته عشان بتكمل نص دينه اللي ضايل. ونهاية أسبوع موفق على الجميع، واليوم المهم الخميس الونيس. صباح خير لحازم ولعبد الله ولسامر وأسامة ويوسف ومحمد درويش أبو سمرة، وكمان خالد أبو النبي مرزوق وعين الشخشير حمزة الشنماط وعبراني حميدان، وكمان الحجة من محمد النابلسي الله يصبح
0: آمين.
2: وصباح الخير لحازم لداود السخيل
0: الله يسعد صباحك.
2: وكمان اللهم صل
1: على كل
2: كمان من لسامر الدامون والحسن طيراوي وكل الناس اللي بيسمعونا من راديو حياة الرقم، نقول لهم نهايه اسبوع موفق للجميع. أهلا. يا رب العالمين. ابو مصعب الختيار، ابو مصعب، وكمان مؤيد جود الله ولكم وللجميع، وشكرا لكم، يعطيكم
0: الف الله يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بيشتاق ملك. تفضل المايك معك.
1: في سؤال ببالي.
0: فأسأل.
1: ألا وهو. بتشوفوا إنه الخميس صار مثل أي يوم عادي ولا لساته مميز؟ يعني زمان من يعني بتحكي أنت قاعدة من 10 سنين، خلينا نحكي أيام ما كنا بالمدارس، كنا ننبسط لما يجي يوم الخميس نقول والله ممتاز وأخيرا بدنا ننزل نلعب ونطلع ونعمل ونعمل مخططات كأنه العطلة سنة. فهل بتشوفوا إنه يوم الخميس بالضبط؟ فهل بتشوفوا إنه يوم الخميس مثل أي يوم عادي أو لساته مميز عندكم؟ أو أنتوا بالعادة شو مخططاتكم بيوم الخميس؟
0: طب أنت شو يعني مميز بالنسبة لإلك يوم الخميس؟ عندك مخططات؟
1: أنا بنظري يوم الخميس صار مثل أي يوم عادي.
0: أنتوا مستمعين، يوم الخميس بالنسبة لكم يوم عادي ولا لازلتوا بتعملوا مخططات معينة يوم الخميس على 2-3-7-9-1-4-3؟ انت شو رأيك؟ انه انا رأيي بدي يكون
1: منحب نسمع، اني انا عارف رأيك بس بنحب نسمع المتابعين
0: عادي رأيك. يوم زي اي يوم عادي بالحياة يوم الخميس، بالذات هذا الخميس. لا هذا يعني خميس استثناء الصراحة، وما بشبه حتى اي يوم من الايام العادية، ما بعرف ليه هيك هذا يوم الخميس. عندي دفع، بس علي دفع، بدي أدفع، رايح أدفع.
1: إذا هيك فعلاً خميسك مميز.
0: مش لطيف. 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. كان يوم مميز بحكم إنه تاني يوم بيكون عطلة، بس اليوم أصبحت الأيام كلها مثل بعض، وحتى بطلنا نعرف السبت من الأحد. لا والله إحنا بنعرف يعني.
1: إحنا بنعرف لأنه لازم نحسب السبت من الأحد.
0: ولا يا أبو علي. سام، هلأ الواحد غصب عنه بده يحترم أمه وأبوه اللي ضيعوا عمرهم لربوه وكبروه، وبنفس الوقت لازم يكون مستقل بشخصيته، تكون بس أنت تحرك بالمايك،
1: عفواً
0: تكون قراراته من رأسه، ما تكون إملاء من أي مخلوق. ورب وإيش والله يكسر إيديه اللي ضرب أمه مبارح بعصاية. شو هاد؟ من اللي ضارب والدته مبارح بعصاية الأشرطة يا
1: هاي
0: سام؟
1: هاي لسه ما سمعت فيها.
0: صباح الخير يا سام. 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: وفاء بتقول كان زمان يوم الخميس إله بهجة ومميز، بس للأسف صار يوم عادي كبقية الأيام. أما عبد الله كالعادة يا أنغام، قلتك بنطلع على مصر ولا لا؟ أنت عبد الله شو رأيك؟
1: عبد الله كان بده هولندا، غيرت عبد الله
0: أقرب،
1: بس عبد الله كان بيقول أنا بلدي المفضلة هولندا، ماشي. والبلد اللي بيطمح يروح لإلها يعني سياحة مش إقامة. عبد الله غيرت ولا شو وضعك؟
0: ماشي، هلا عارفين هولندا، عارفينها ماشي، وفلوس هولندا و... طبعا يعني، بس هلا احنا لا نطلع من نابلس. عبد الله انت شو رايك يا عبد الله؟
1: هشكل عبد الله اللي بيرن،
0: نطلع على مصر ولا لا؟ انا كنت قايلت له اذا بالباص بنطلع، اما غير باص لا. صباح الخير ابو بهاء،
2: يعطيكم العافيه.
0: لا مش ابو بهاء، الله يعافيك يا حاج، تفضل. يا ساتر يا الله يا ساتر،
2: شارع فلسطين طالع عشان اللي مرقنا بالقدام.
0: يا ساتر،
2: يعطيكم الف عافيه. يوم الخميس مميز جدا. ليه؟ كان الانسان دائما يوم الخميس ينزل على البلد، ينزل على البادان، يسهر بالبادان، كل نروح بالليل على المنطقه الاسرائيليه، نروح على غزه. غزه هانم بني هاشم، وبعدين تنجرت المقلوبة من الزاكية ليوم الجمعة.

0: بحب اسهر وبحب اروح واجي، احسن يوم بالنسبه لي. وعشان يوم الجمعه بضل نايم الواحد ومرتاح يوم الجمعه، وطنجرة المقلوبة بتستناه بعد الظهور.
1: الله يهدي بالك يا حاج.
0: يسعد صباحكم، نهاية أسبوع موفقة للجميع يا رب العالمين. يعطيكم حتى ربي.
1: أهلا أهلا. عبد الله بيقول لك يا أحمد، لأ مصر كمين لإلي، بده ياني اغلط لحتى ما اعرف اسافر، فانا قمت ما غلطت.
2: ايوه قصر. انت اجيت للشخص الغلط.
1: لا ما هو غلطني كان... خلصنا خلص
2: غلطت
1: اذا ما خلصنا يعني الله يسامحه. عارف كيف يغلطني، قمت انا الحمد لله جبت العيد. هدى هدى يسعد صباحك. هلا بجيب العيد طبعا.
2: معلش
1: يسعد صباحك.
2: انا فينا بضلوا اسرتنا
1: طبعا. شو
2: جيبي قد ما بدك.
1: نعم بس مش طالع انا علي الله من عصيره يا دوب اطلع. يسعد صباحك انغام. اهلين يا هدى، هي من المعجبين فيي وبتحب تسمع لي لانه فعلا عندك طاقه ايجابيه. الله يرضى عليك يا ربي. يسعد صباحك. شو رايك بالطاقه الايجابيه اللي عندي؟
2: اتفق
1: عن جد.
2: والله اتفق. هي بتفوت على الراديو كل يوم بتوزع لنا طاقه اشي رهيب.
1: اقصف ولا ابالي.
2: اكيد لا، الابتسامه بتكون يعني معبي الراديو اكيد. والله جد بحكي.
1: ماشي. يسعد صباحكم. معطر بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام من تمارا. اريج فعلا واحنا بالمدارس كان يوم الخميس مميز وحلو، بس هلا مثله مثل اي يوم، حتى لو بيكون تاني يوم اجازه من الشغل، بس بفتره المدرسه اجازتها كانت مميزه. صفاء يوم الخميس مميز. وين راح التعليق؟ لأنه بيجتمعوا فيه البنات عندها والأحفاد وبيعملوا أكلات زاكية مشانهم. شو طابخين اليوم يا صفاء؟ تمارا الابن إذا كبر فهو مسؤول عن قراراته، خليه يتحمل مسؤولية نفسه مش غلط، وخليه يتعلم ولو غلط، لأنه إذا ما تحمل المسؤولية من هلا راح يتغلب مستقبلا مع شريكة الحياة وبتكوين الأسرة. هدى ضيع قميصك ما تضيع خميسك، والخميس يوم رواقة كتير رواقة. يلا ناخد اتصال. يا صباح الخير.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا.
0: قديش كنت منعوش وقديش كنت مبسوط لأن كنت استفزني هذا اللي ضرب إمه الله لا يبارك.
1: وأنا ولا بسامي اختفى يعني كتب هالكلمتين وراح.
0: دقات القلب ولا شو هالبشر هاد؟ مش بشر هاد
1: يعني، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
0: والله وصح اللي وقع قدامي لأكله أكيد.
1: حسبي الله.
0: أقسم بالله إنه إشي مخزي. نعم. مخزي للغاية. الحمد لله رب العالمين إنه إحنا مش رب العالمين الله موفينا بثوابها بصراحة يعني.
1: أكيد ولا بثواب عايشين.
0: أقسم بالله يعني يوم الخميس يوم أنا بحبه بصراحة كثير. يعني بشوف اليوم مثلا بنتي الوحيدة إيجي عندي يوم الخميس بكون مبسوط أنا. أنت الوضع لهذا. ويوم الجمعة بحبه لأنه مميز عندي، بلم أولادي كلياتهم فيه.
1: حلو.
0: أنا هذول اليومين بموت فيهم. وبرضه منعملش مقلوبة يا أبسامر، كل أسبوع مقلوبة مقلوبة، مرة مقلوبة باذنجان ومرة مقلوبة ظهر يا أبسامر. غير يا أخي.
1: خسوا بحب المقلوبة.
0: غير المقلوبة شوية.
1: صحة وهنا، صحة وهنا.
0: دايما الله يا ستي، وإن شاء الله رب العالمين إنه كل إنسان يعني يحاول إنه قد ما يقدر ما يعقش والدي.
1: أكيد.
0: شكرا لكم بارك الله. وصباح الخاص يا عبها صبح. صباح الخاص إله.
1: يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صفاء بتقول عاملة كبي مقلية وششبرك حسب الطلب. طب أجي عندكم الخميس هاد يا صفاء، أعزم حالي عندك يعني من أكلاته المفضلة الصراحة.
2: شالي صفاء الله يدلك على الخير، أنت حكيتي بالوقت الغلط. أبشرك.
1: شنا نفطر؟
2: ايه
1: شنا نفطر؟
2: أنا
1: جعانة من الصبح يعني. شو عارفة قديش أنا بحب الششبراك؟
2: طبعا
1: أكلتي المفضلة يعني.
2: طب اسمع اسمع، هل الناس لساتها برضو فعلا بتجتمع كل خميس أو كل جمعة؟ بحس لا
1: بلا،
2: بحس كل واحد صار ملتي بحاله. بقول لك عندي اهتمام
1: لا كلهم شغل. هل لازلتوا بتجتمعوا خميس على جمعة؟ رامي بيقول صباح الخير لفلاح. وينه فلاح؟ وتمارا بما انه وحيد بالمصنع له اسبوع لحل ليه متركينه لفلاح؟ يا ويلكم من ربنا. تمارا اليوم الخميس الونيس بنرتاح من الطبيخ بنجتمع مع بعض وهيها عامله عرايق مثلا. تفضلوا هلا نقعد نتشهون. صباح الخير. ناخذ اتصال.
3: يا السلام عليكم.
1: نقطه ضعف الاكل. وعليكم السلام ورحمه الله.
0: والله يعني غير سمعنا صوت الحنون أحمد.

0: ايوه
1: فحبينا نصبح عليه.
0: افطرتوا ولا ما افطرتوا انتوا؟ صحيح
2: يا صباح الورد.
1: الله يسعد صباحك يا احمد. انغام انا بفطر 3 مرات.
0: هاي هذا الكلام الصح. اسمع انا بقولها من الصبح ان انا بدي افطر، انه حدا انتكش على الفاضي.
1: لا انا بعمل فطوراتي مع نفسي، يعني بنزل على المطعم باكل الحمص والفلافل الفول، بعد بفطر على بالي منقوشه، بعمل منقوشه يعني
0: صح. طيب
1: ساعتين 3 فطور بلحق الواحد 3-4 فطورات في اليوم.
0: صحة وهنا. سمعت
2: بتعب الزلمه بده يفطر
0: عادي، وانا بدي افطر. نقطه ضعف الاكل يعني، انا شو اعمل؟
1: مع العلم يعني مش مكرش كثير يا احمد انا.
0: ايه
1: مش مكرش كثير احمد انا يعني.
0: بغض النظر هلا بغض النظر يعني مش مشكله، المهم يعني الاكل موجود والحمد لله.
2: يا سيدي صحتين.
1: طب بشكل خميس بطلوا اجتمعوا العالم. والله يا احمد شوف كل عيله وعلى حسب
2: انت الإم. شو رايك؟
1: هي الام اللي بتلم.
0: والله الام اللي بتلم.
1: لما الام تلم بترن على اولادها كلهم خميس وجمعه تعالوا وتغدوا عنا تعالوا واعملوا عنا تعالوا.
2: كلنا نتفق معك بهالكلام
1: بالضبط. يعني هي المثل بقول الام بتلم.
0: صح مظبوط.
1: الله يهون على العباد. وبالنسبه للغام يا احمد، هي غلطت من زمان وصنع شباك 10 وجاهز.
0: تفضلوا رجع نفس الاسم. بلكي نسيوني. طيب
1: انت تطلع مش من عصيره، يمكن بكره يعملوا لها مخصوم على عصيره كمان.
0: طب بلكي نسيوني انت، ان كنت ناسي افكرك.
2: بتلف على البادان اذا بنقول لهم عصيره.
1: انا كل فتره وفتره لازم اذكرك انا.
0: تذكرهم ونغص عليهم.
1: بس انا اسافر سافري مش مشكله، المهم اطلع انا من البلد اول.
0: يا رب يا رب يهونها.
1: لانه انا زلمه بغالي اذا شفت حدا طالع منزلك.
0: لا بعيد الشارع، احنا ننزلت مع بعض هون.
2: كله ولا تنزل، عشان هيك لغينا كل صفرات.
1: بالباص بنطلع مع كلنا.
0: كلنا مضغوطين هون احسن انا بقول.
1: فخلص نضلنا هون مع بعض.
0: بالضبط.
1: نصير مع بعضينا.
0: انا هذا اللي بقوله.
1: بالضبط. وبتمنى انه يكون حازم صبح سامعني.
0: الله يسعد صباحه. وينه حازم؟ بفطر بجوز.
1: بدي اوصل رساله عن طريقك انغام، يعني إيه؟ اميره اقوى مني في الرسائل هاي، بس بدنا نوصلها عن طريقك.
0: ايش قل لي؟
1: حازم مرتي عند اهلها اليوم، فيش حدا يغديني.
0: اعزموا حازم على الغداء.
2: ولا زي ما بتغدى مشاوي لحاله، خليه يعزمك.
0: حازم هلا رن على عبد الله اعزمه، ايش بدك؟ شو جاي عبالك تاكل مشاوي؟
1: مش مشكلة انا اللي منه قابله، اذا منسف عادي.
0: منسف
2: مشاوي مشاوي.
0: منسف أزكى.
1: إذا مش مشكلة.
2: بدناش نتقل برضو على حازم مشاوي.
1: لا أنا من عشاق أحمد، عشاق الرز أنا الله يرضى عليه.
0: عشان هيك بقولك منسف.
2: حازم عزمه على منسف بدل ما تأكل لحالك.
1: منسف إدري مش مشكلة.
0: مثلاً.
1: برضو منيحة.
0: حازم لو سمحت هلا بترفع تليفون لعبد الله وبتعزمه على منسف، حاس المنسف قبلك انا.
1: انا بكون وصلت الرساله لحازم.
0: خلص هلا انا من هون لاخلص البرنامج بدي اضل احكي حازم رين على عبد الله.
2: تمام.
1: ايوه يا عيني عليك، اعزمه
0: خلص على راسي هلا هاي الاسطوانه الجديده.
1: يسعد صباحكم. صباحك يا احمد.
2: يا صباح الورد. يسعد صباحك.
0: هلا اهلا اهلا. تماري اجواء العيله حلوه. صفاء بتقول طبعا اهلا وسهلا بتنورونا انتوا باعتبار فرد من افراد العائله. يلا مسافه الطريق صفاء، احنا بنخلص دوام ومنميل عندك اليوم. شوفير تاكسي امبارح اتصل على راديو بسمه وقال طلعت معه مره كتير كبيره وقالت له وصلني على المستوصف تتعالج لانه ابنها ضربها بعصايه قشط. الله لا يبارك
2: فيها.
0: له
2: هلا تذكرتها، سمعت فيها امبارح كانوا بيحكوا
0: يعني
2: فيها.
0: حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يبارك له ان شاء. آمين. الله يعني ان شاء الله بتتكسر ايديه.
2: هاي من الكبائر انه
0: كيف قدر يمد ايده على والدته. حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
2: امين.
0: فن بدني. صباح الخير على 23791 43، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لو كان القرار بإيدي لأمسكه أو أحطه بالحبس وأعلمه الأدب من أول وجديد. ما حدش سامع على فكرة غيري أنا.
2: أكيد الجهات المختصة لازم تتصرف معاه.
0: حسبي الله ونعم.
2: يعني هاي من الكبائر، هاي أقل عقوبة لإله اللي هي السجن.
0: أنا عارفة لا إله إلا الله. الله يبدل هالحال لأحسن حال.

0: يعني والله الموضوع كتير صعب. أنا مش فاهمة كيف قدر يمد إيده على والدته، لا وبعصاية القشاطة كمان، الله لا يبارك له، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يعني ما فيش ولا أمر ممنوع أصلاً، حتى لو في أمر بتطلب ممنوع.
0: إيش
1: ممنوع الواحد يمد إيده على والدته ولا على والده؟
0: ما مش ممنوع أصلاً، بزبطش تفكر في الموضوع أصلاً.
1: طبعاً هاي تعد من الكبائر، جريمة.
0: حسبي الله، عارف لو هذا أنا أشوفه بس هيك وقع بين إيدي.
1: يعني أنتو
0: من خلاص تعرف لو أمسكه بس. من عقوق الوالدين ربنا يرحمنا، لوين وصلنا؟ والله ما بعرف يا تمارا لوين وصلنا. انتزعت الرحمة من القلوب، لا حول ولا قوة إلا بالله، عايشين بغابة، الله أكبر عليه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يعني مش فاهمة أنا كيف حط راسه على المخدة ونام، إن شاء الله آخر ليلة تكون لإله. يلا 2-3-7-9-1، أنا تحطونيش بهاي المواضيع، 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. كيف بقدر؟ يعني أنا مش متخيلة كيف بقدر. يعني أعيد، أكتر ناس حكوا عن موضوع الكلاب الضالة، يعيد راديو حياة، أكتر ناس حكوا مع الجهات المختصة بموضوع الكلاب الضالة راديو حياة. ولكن يعني شو نعمل؟ يعني هي لا زالت ظاهرة منتشرة، احنا بدنا حل جذري للموضوع، مش حل ابو يومين وليلة وليلتين وثلاثة. فصباح الخير لعيد كمان 2-3-7-9-1-4-3، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. وحازم لو سمحت بترن على عبد الله اليوم وبتعزمه على منصف عشان المدام عند اهلها ومش منطق يتغدى
1: بدل
0: لحاله،
1: بدل ما تتغدى مشاوي
0: لحاله، يعني برديك يتغدى سندويشة فلافل مثلا، بتعزمه على منصف حازم. أيوة. وبتوثقوا لنا عشان نتاكد تمت العزومه ولا لا،
1: لانه اميره شافتك يا حازم وانت بتاكل مشاوي وواجهتك على الهواء، وهي انا برجع بذكرك.
0: طب ياكل صحتين وعافيه، بس يرن على عبد الله يعزمه على المنصف اليوم.
1: بالضبط، الله يدلنا على فعل الخير.
0: امين يا الله، بدناش نهدم، بدناش نهدم النفوس اليوم.
1: خميسكم فل.
0: فبدنا من هون لانهي، حازم رن على عبد الله اعزمه على المنصف، بدنا تليفون من عبد الله يؤكد لنا العزومه. صباح الخير.
1: بالضبط.

احنا ما وقفنا حكي عن الموضوع يا عيد بموضوع الكلاب الضالة. تمارا اذا امرأة بتكون جارتك بتخاف عليها وبتقعد معها ويعني تشفق عليها بتسليها احيانا ممكن تعمل لها اشياء اللي ناقصتها وما بتحب تتركها، بس هاي يعني والدتك كيف يعني هانت عليك؟ حسبي الله ونعم الوكيل على 2379143. وفاء بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يجيرنا من الأعظم يا رب يا وفاء، اللهم آمين، الله يصلح هالحال وبدل هالأحوال يا رب.

هاي صفاء فعلت هاشتاج، فالكل يفعله هاشتاج حازم رن على عبد الله اعزمه على منصف. صباح الخيرات يا صفاء، بس حلوة منك. 2379143 لايف موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طشت امبارح كمان يا عيد تماري، ان شاء الله مع اولاده او ان شاء الله اولاده بيعملوا فيه هيك.
1: صح،
0: ما هي الدنيا دواره يا
1: صح.
0: تمارا، اللي بتعمله اليوم بتحصده بكره يعني.
1: كما تدين تدان.
0: شفت كيف؟ هلا عشان يعني نعجبك بيوم بيوم احنا عبد الله، ففي صار عندنا هاشتاج حازم اعزم عبد الله على منصف اليوم لو سمحت يا
1: حازم. خلص اعزمه
0: يعني، فعلنا هاشتاج. ما هو برضه حازم مش منطق يعني،
1: يعني حازم هي الناس برعاية حازم اعزم عبد الله.
0: نعم، هاشتاج جديد اليوم، كيف طولوا بالكم هاي بلادكم، هاشتاج حازم اعزم عبد الله على منصف لو سمحت. صباح الخيرات.

0: بغتني بغتني على فكرة. يعني صباح الخير ليان. ليان متدربة عنا فبتحكي معاي على الواتساب، فأحمد بغتني وأنا قاعدة بقرأ شو بتبعت لي ليان، فمش عارفة إذا سمعتني هلأ ليان. صباح الخير. طيب 2379143
1: ليان اجتك شخصيا؟
0: ليان فاتت شخصيا عندي على البرنامج، انا لايف على فكره. بس بقول لهم انه انت عم تبعتي لي على الواتساب، فقام احمد باغتني، فاذا بتحب يعني تطلع اغنيه عشان اتفاهم مع ليان
1: يلا
0: بكون ممنونه.

0: رغم الجهل. هاي ام مراد يا حازم اعزم عبد الله. صباح الخير. شفت هالمشكلة بس المنظر مستفز، ما كملت تمارا والله أنا ما شفت إشي. صباح الخير. إيش هاد؟ برام الله عيد عم بفرجيني للطاشة مبارح، يعني هاي طاشة مبارح عايش بلا الإشي محرز ولا حكي ولاد صغار. هي هذا عن جند الطاشة هيك. صباح الخيرات. طيب حازم اعزم عبد الله لو سمحت على منصف اليوم، وبدنا تاكيد وتوثيق بالفيديو انه تم الاتصال والعزومه وتم تفعيل هاشتاج، والمستمعين كلهم بيطالبوا حازم بانه يعزم عبد الله على منصف. ومن عزومه عبد الله والمنصف والهاشتاج احنا هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. بدي اتمنى لكم يوم جميل سعيد مليان راحه وهدات بال بعيد عن الطوش والمشاكل الغريبه. يا ربي وين وصلنا احنا؟ شو هال ربنا يبدل هالحال عشان عمود، كل هذا عشان عمود. الله يبدل هالحال لأحسن حال يا رب. يعني لكل ناس عندهم خميس اليوم، شرط تستمتعوا بالخميس. وام طارق بس قبل بتقول لي صباح الخير، والله لو الترباية صح كان يكونوا متفقين، هو يسمعها هو بتسمعه، بس اصلا هلأ فيش ترباية. نهاية أسبوع جميلة للجميع، بتقدروا تضلكم أنتم فاعلين الهاشتاج حتى لو إحنا نهينا اللايف وسكرنا، عادي يضلكم فاعلين الهاشتاج.
1: حازم اعزم عبد الله على منصف.
0: بالضبط.
1: هاشتاج حازم بعينك الله اعزم عبد الله على منصف. نعم. وثقونا بفيديوهات.
0: نعم لو سمحت
1: بعتوا لنا. بستنى الفيديو يوصل.
0: مثلاً.
1: بالضبط.
0: حالفين يمين المستمعين ما يخلونا ننهي البرنامج اليوم. يلا ونقول ألو صباح الخير. حسي حالي ببرنامج مسابقات هذا، نقول الو يلا مين معنا تفضل.
1: كنه حازم
2: يلا صباحك. انا عم شوفي
0: شو شو في شو شو في في هاشتاج اتفعل حازم اعزم عبد الله على منصف عشان المدام مش موجوده ومش منطق ياكل يتغدى سندويشة فلافل. يعني
2: هلا هلا موضوع الحلقه كان عم يرضى الام صح، ارضى ام بروح اتغدى معها، خذ لها صدر المنسف
0: هو راضي. ما هي عليك انت، خذ المنسف كله وروح عند امه لعبد الله تغدوا.
2: هلا هو بده يرضى امه، انا شو
0: ما انت صديق الوفي ترضي امه معاه.
2: الله يا رب يرضى عنه
0: ويرضى عنكم انتوا الاثنين، فبتكسب رضا بتكسب رضا والدته لعبد الله، وانت هيك هيك كسبان رضا والدتك. شوف ما احلى الرضا، فاعزم عبد الله.
2: او لسه الاحلى من هيك اجيب صدر المنسف اجي فيه على الاذاعه اجيب صدرين.
0: يا سلام هلا بدك ترضى جميع
1: بدك ترضى
2: رضا الله وراضينا من
0: يعني فيه. كل الكوكب راضي عليك اذا بتعملها.
2: المهم محمد السايح الثاني ما بتصل علي السايح بقول لي هيك الله اكبر انا وحداني يعني
0: ما انا يعني في هاشتاج حازم تفعل اسمه حازم اعزم عبد الله انت حر
2: حازم اعزم عبد الله
0: هلا فعلناه بالبرنامج وبدنا توثيق لو سمحتوا اذا تم المنسف ولا
2: توثيق طب بزبطش اوزي الا منسف يعني
0: هلا هو من محبي الرز فمش فارقه معه اوزي ادري بس انا حسيت المنسف ابرك.
2: ما شوي عمار الكوسه الثاني سجلي
0: يعني انا عكمتك بالمنسف.
2: يخلف عليك وكتر الله خيرك. حاضرين يا عمي
0: الله يرضى عليك، انا كنت عارف انك ما راح تفشلنا بالبرنامج.
2: لا والله والله
0: كل الكوكب راضي عليك بدي يكون هلا يا حازم.
2: الله يرضى عنك. شكرا عمي عبد الله زي تاع الباقر.
1: يلا يا جماعه حولوا الهاشتاج لحازم قولوا فعل
2: وهي السايح معانا سايح والله معانا خلاص عرافي.
0: شفت كيف المنسف ابرك
2: ما شاء الله على راسي. حاضرين حاضرين يا
0: شكرا. والله ما بتاثر انت كفو كفو حياة الله كفو
2: والله عرافي يا انغام.
0: اهلا اهلا يا الله يسعدك ما يؤمر عليك ظالم. الله يهدي بالكم يا رب. الله
2: يسعدك وبالك يخلف عليك. باخر النهار اميره بتهدي النفوس هلا
0: ما قصرنا ما لا ما لك الا صدر الكنافه.
2: والله ما قصرته.
0: هلا بالنشمي والله.
2: هلا هلا
0: الله يسعد صباحه حازم.
2: هيك هيك هيك نهايه اسبوع جميله جدا.
0: شفت كيف حتى سام بس هيك المستمعين مش راضين يا حازم الا بمنصف. لا حازم سام عكمك بمنصف لكل المستمعين، انا عكمتك بعبد الله بس.
2: هلا كنا بنبدا الله والله حاضرين يا عمي بس تتذكر اكبر صدر كنافه رايكم نعمل على صدره زيه اكبر صدر منسف
0: مثلا لكل مستمعين راديو الحياه على الدوار يعني شو بدنا
2: احلى ما يكون
0: ما يكون
2: ما يكون او اسمع بنعمل صبرة عدي البركة اللي عضوها
0: مثلا عشان توسعنا برضه عشان نعرف نقعد نتهنى بالاكلة.
2: الله يهنيكم يا رب. الله يهنيكم ويسعد كل اوقاتكم ويا عبد الله حاضرين من ليش لا انغام لا يعني.
0: الله يسعدك يا حاج
2: وشكرا له وجوه الطيبة.
0: الله يسعدك
2: ومن صور ومن وثق على راسي
0: نستنى الفيديوهات
2: على راسي.
0: الله يسعد صباحكم صحة وعافية مصبقا. اهلا اهلا
2: امين يا رب على قلبك.
0: اهلا وسهلا فيكم. إذن يعني سكر الطفل سكر الخط أحمد. يلا صحة وعافية للي بده ياكل منسف، صحة وعافية للي عنده نهاية أسبوع. ست سهى بتقول على الدوار بصير بده خرفان، أما بالراديو على المنسف تفضل أنا ما دخلني الناس اللي يعني طلبت. على العموم نهاية أسبوع جميلة، بتمنى نكون الحلقة هيك خفاف زراف على لوبكم. جبر الخواطر شفتي محسن وحازم يا تمر عن جد والله جبر الخواطر حازم. الله يسعد صباحكم جميعا، ان شاء الله بنشوفكم دائما بحلقه مختلفه من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. يوم السبت راح تكون مع اميره ورائد وانا بشوفكم يوم الاحد، واتذكروا دائما انه الابتسامه الجميله سر الوجه الجميل. تحياتي لكم انغام واحمد وجميع فريق راديو حياه، ويعني بدنا نحقق رغبه الهاشتاج انه حازم اعزم عبد الله على منصف وصحتين وعافيه. في امان الله.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
0: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
5: إنها الساعة 12:00 ظهرا.
6: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. يواصل المستوطنون لليوم السادس على التوالي حصار منزل في قرية قسرة جنوب شرق نابلس بتزامن مع تنفيذ أعمال تخريب وتجريف في عدد من الطرق. أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم إقامة مستوطنة غنيم شرق مدينة جنين بعد إخلائها عام 2005 في خطوة تأتي ضمن مخطط أوسع لتعزيز الاستيطان في شمال الضفة الغربية. واصلت القوات الإسرائيلية اليوم خروقاتها لاتفاق الهدنة في قطاع غزة عبر إطلاق النار والقصف المدفعي وتفجير منازل واستهداف مراكز إيواء وخيام للنازحين، ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين. قال نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إنما قامت بكشف صحيفة هآرتس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، بينها جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات، يكشف مجددا حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. اقتحم مستعمرون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. هاجم مستعمرون فجر اليوم منزلا ومزرعة في منطقة جبل القرن ببلدة المينا شرق بيت لحم وسرقوا أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة واقتلعوا أكثر من 100 شجرة زيتون. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن العام الدراسي للعام 2026-2027 سيبدأ يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر المقبل. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إخلاء 151 مستوطنة وبؤرة غير قانونية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2026. كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عن تدخل واشنطن في أزمة حصار مستوطنين لعائلة فلسطينية داخل منزلها في قرية قسرة جنوب نابلس، مشيرا إلى مساع أمريكية لإنهاء الحصار وإخراج المستوطنين من محيط المنزل. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، بورين أيضا سالك، وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
6: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
8: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
9: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
10: يلا مع ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
11: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
10: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
9: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحكة الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الساعة الآن 1:00 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. يواصل المستوطنون لليوم السادس على التوالي حصار منزل في قرية قسرة جنوب شرق نابلس بالتزامن مع تنفيذ أعمال تخريب وتجريف في عدد من الطرق. أعادت سلطات الاحتلال اليوم إقامة مستوطنة غنيم شرق مدينة جنين بعد إخلائها عام 2005 في خطوة تأتي ضمن مخطط أوسع لتعزيز الاستيطان في شمال الضفة. وصلت القوات الإسرائيلية اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر إطلاق النار والقصف المدفعي وتفجير منازل واستهداف مراكز إيواء وخيام للنازحين، ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين. قال نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد الجثمين الشهداء إنما كشفته ما قامت بكشفه صحيفة هآرتس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثمين نحو 1700 شهيد، بينها جثمين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات، يكشف مجددا حجم واتساع سياسة احتجاز الجثمين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. هاجم مستوطنون فجر اليوم منزلاً ومزرعة في منطقة جبل القرن ببلدة المينا شرق بيت لحم وسرقوا أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة واقتلعوا أكثر من 100 شجرة زيتون. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن العام الدراسي للعام 2026/2027 سيبدأ يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر المقبل. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إخلاء 151 مستوطنة وبؤرة غير قانونية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2026. كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكابي عن تدخل واشنطن في أزمة حصار مستوطنين لعائلة فلسطينية داخل منزلها في قرية قسرة جنوب نابلس، مشيرا إلى مساع أمريكية لإنهاء الحصار وإخراج المستوطنين من محيط المنزل. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع دير شرف سالك، سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، حاجز 17 والبدان سالك، وبيت فريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار وجاف في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
2: دايماً هيك

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
6: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية اسمها عموريا قائمة فوق تل جنوب غرب نابلس كأنها حكاية نايمة بين أحضان الجبال؟ من بعيد بتشوفها كأنها حجر على حجر، بس لما تقرب بتحس إنك دخلت متحف طبيعي للحضارة. آثارها بتحكي عن حضارات مرت من هون من أيام الرومان والبيزنطيين، فيها بقايا أبراج، بيوت منقورة بالصخر، معاصر زيت وصهاريج مي، كأنها لليوم بتشتغل وبتستنى أهلها يرجعوا. بتعرف إنه اسمها عموريا مش جاي صدفة، كتير مؤرخين بيربطوا اسمها بالمدينة التاريخية المعروفة بالأناضول، بس عموريا فلسطين إلها طابعها، هويتها، حكاياتها الخاصة. رغم كل هالتراث عموريا اليوم صارت خربة مهجورة بس مش منسية، محاطة بمستوطنات وجدار وتهديد مستمر، بس حجارها لسه بتقاوم، ولما الشمس تغيب عليها بتحسها بتتنفس وبتهمس. لسه في روح ولسه في أمل. عموريا مش مجرد خربة، هي سجل مفتوح لتاريخ متجذر وصوت من جوا الأرض بيقول أنا لساتني هون واللي راح راجع. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: الساعة الآن 2:00 مساءً. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار وجاف في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 2 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق 13 من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 31 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. وقسرة تحت الحصار وإخلاء عائلات فلسطينية بدلا من المستوطنين. ألف وسبعمائة جثمان محتجز وإسرائيل تحتجز الشهداء وتعاقب الأحياء. وفي الثانية أيضا كاتس يرفع سقف شروط الانسحاب من لبنان ونزع سلاح حزب الله في كل البلاد. ونتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية لهذا اليوم. في تطوراتنا الميدانية نبدأ مع جنين. فعليا مستمعينا الكرام، اليوم أعاد المستعمرون إقامة مستوطنة غنيم على أراضي المواطنين شرق مدينة جنين بعد 21 عاما من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط والتي أقرها الاحتلال عام 2005. شاركت قوات الاحتلال في تأمين عملية إعادة إقامة المستوطنة، فيما أغلق الجيش المداخل والطرق الفعلية على الفرعية على امتداد الشارع الرئيسي من دوار حداد حتى حاجز الجلمة العسكري. تأتي إعادة إنشاء هذه المستوطنة بعد أيام من بدء الاحتلال هدم حوالي 27 مبنى فلسطينيا في محافظة جنين، وفي أعقاب أيضا قرار حكومة الاحتلال أواخر عام 2025 إعادة إقامة مستعمرة يغنيم وكاديم ضمن قرار شمل إقامة أو إعادة تنظيم 19 مستعمرة في الضفة الغربية. هذه كانت خطة فك الارتباط في عام 2005، وبالتالي انسحبت بموجبها إسرائيل من قطاع غزة وأخلت 4 مستوطنات في شمال الضفة من ضمنها مستوطنة سانور، حومش، كاديم وغنيم أيضا. ولكن في أذار للعام 2023 ألغت الكنيسة بنود من القانون كانت تنص على حظر دخول المستوطنين إلى المستوطنات الأربع ما مهد لعودتهم. قال نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إنما قامت بكشف صحيفة هآرتس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، بينها جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات، يكشف مجددا حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. هذا الموقف جاء بعدما كشفت مؤسستين لصحيفة هآرتس الاثنين الماضي استنادا إلى إفادات تم تقديمها للحكومة الإسرائيلية في إجراءات قضائية ومعطيات للمؤسسة الأمنية احتجاز حوالي 1700 جثمان، بعض هذه الجثامين مدفون في قبور والآخر محفوظ في ثلاجات، وأيضا من بين هذه الجثامين تعود لفلسطينيين تم اعتقالهم وتوفوا أثناء الاحتجاز. بشكل عام نادي الأسير والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء قالوا إن المعطيات الإسرائيلية هذه تكشف مدى حجم واتساع سياسة احتجاز الجثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات سياسة العقاب الجماعي الممارس ضد الشعب الفلسطيني. وهذا الرقم المعلن
فعليا ليس الأول من نوعه، إذ سبق وأن أعلنت سلطات الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة أرقام متفاوتة من أعداد جثامين فلسطينية تم احتجازها، وبين أصحابها نساء وأطفال وأسرى معتقلون. الإفادات السابقة تشير وتحدثت عن احتجاز حوالي 1500 جثمان، فيما جرى أيضا تسليم بعض الجثامين في إطار صفقات التبادل، والتي كان آخر هذا التسليم هو في تشرين الأول للعام 2025. ورغم ذلك فقد ارتفع العدد إلى 1700 جثمان، هذا رقم يعكس فعليا ارتفاع جديد في أعداد الجثامين المحتجزة، وهذه الجثامين هي شاملة لمختلف الجغرافيا الفلسطينية فعليا، وهذا الارتفاع لا يمكن أن يتم فصله عن سياق جريمة الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ممارستها وارتكابها بحق أهلنا في قطاع غزة، وأيضا بالإضافة إلى عمليات الإخفاء القسري ووجود آلاف المفقودين.

أيضا في السياسات الإسرائيلية الأخرى، كانت إحدى العائلات من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله قد أخلت منزلها هذا اليوم تمهيدا لهدمه بعد أن أمهلت الاحتلال الإسرائيلي أصحاب هذا المنزل أسبوعا لإخلائه. وقوات الاحتلال كانت فعليا قد أخطرت 4 أسر بمخيم الجلزون بإخلاء منازلهم خلال 7 أيام تمهيدا لهدمها. هذه المباني أو هذا المبنى السكني إن صح التعبير هو مكون من 5 طوابق يقطن فيه حوالي 13 فردا موزعين على 4 طوابق. كانت سلطات الاحتلال قد أجبرت أيضا منذ حوالي شهر صاحب محل إحدى الحلويات في مخيم الجلزون لإخلاء هذا المكان وهدمه ذاتيا. مستمعينا الكرام،

0: إذن الجيش الإسرائيلي يوسع من عملياته العسكرية في قسرة. نتحدث عن إخلاء حوالي 20 عائلة فلسطينية، سيطر على 16 منزل، حول بعض المنازل إلى ثكنات، فيما استمر حصار مستوطنين لثلاث عائلات لليوم تقريبا الخامس أو السادس على التوالي بالرغم من الانتقادات الأمريكية والدولية. إذن هنا نتحدث عن توسيع الجيش الإسرائيلي لعمليته العسكرية في بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس. هذه العملية تأتي رغم الانتقادات التي أثارتها اعتداءات المستوطنين في البلدة، ومن بينها موقف أمريكي عبر عنه السفير الداعم للاستيطان مايك هاكابي بعد حصار منزل عائلة تحمل الجنسية الأمريكية، فيما يدعي الاحتلال أنه يعمل على تفكيك البؤر الاستيطانية في المنطقة ومنع الاحتكاك، وذلك عبر تهجير العائلات الفلسطينية. نتحدث أيضا إذن عن هذه العملية المستمرة حتى هذا اليوم، نتحدث عن 16 منزل، نتحدث عن مواقع عسكرية تم تحويلها في قصرة لمنازل فلسطينية، نتحدث عن وجود أعداد كبيرة من الجنود والآليات والجرافات التي اقتحمت بلدة قصرة وانتشرت في أنحاء البلدة. على العموم الجيش كان قد دعا مرة أخرى أنه يعمل على تفكيك بؤرة استيطانية. الآن تنضم لنا الناشطة والمتابعة لآخر التطورات الميدانية في بلدة قصرة رغد قصراوي لتطلعنا على آخر التفاصيل وآخر التطورات الميدانية. رغد مساء الخير.
1: مساء الخير يسعد أوقاتك أنغام.
0: أهلا وسهلا رغد. يعني إحنا تقريبا عم نحكي عن 5 أيام 6 أيام لهاي العملية العسكرية المستمرة في بلدة قصرة، يعني آخر التطورات الميدانية رغد.
1: آخر التطورات الميدانية، دخلت مئات الجنود من قوات الاحتلال صباح اليوم إلى بلدة قصرة برفقة آليات عسكرية وقوات راجلة. انتشرت القوات في عدة مناطق من قصرة ونفذت عمليات مداهمة بالتزامن مع انتشار عسكري واسع.
0: نعم.
1: وفي منطقة تسمى منطقة الكرك، وهي منطقة أقرب منطقة لمنطقة رأس العين. استولت قوات الاحتلال على نحو 16 منزلا وحولتها إلى سكنات عسكرية، وأبلغت الأهالي أنه وجود القوات داخل هذه المنازل سيستمر لنحو 5 أيام. ما دفع أصحابها إلى إخلائها. كما فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة داخل البلدة وأغلقت عددا من المحال التجارية وقيدت حركة المواطنين والمركبات بالتزامن مع استمرار انتشار الجنود والآليات في الشوارع. في منطقة رأس العين وصلت قوات الاحتلال عمليتها العسكرية بالتزامن مع تفكيك وإزالة بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون قبل عدة أشهر. بعد أيام من اعتداء المستوطنين على الأهالي في المنطقة ومحاصرة المنازل الفلسطينية وقطع المياه والكهرباء عن هذه المنازل. حاليا دخول قوات الاحتلال إلى المنطقة اليوم السادس، انسحب المستوطنون حسب المصادر المحلية أن المستوطنين انسحبوا من منطقة رأس العين. كما أنه وصلني هسه خبر من الأهالي المتواجدين في المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين أنه قوات الاحتلال قامت بإخلائهم من المنازل. وأبلغتهم أن العملية العسكرية ستستمر عدة أيام. أصحاب المنازل الآن متواجدين داخل منزل في منطقة رأس العين، يذكر أنه المنزل أيضا محاصر، لكن يعني قوات الاحتلال جمعت العائلتين في منزل واحد.
0: يعني رغد بس يعني نتابع آخر معلومة، يعني الاحتلال الإسرائيلي قام بإخلاء المنازل من المواطنين وجمع هذه العائلات في منزل واحد. صحيح. وأبلغ العائلات أن العملية العسكرية في قصرة لا تزال مستمرة وسيبقون في قصرة لعدة أيام.
1: صحيح، حسب ما تم إبلاغ الأهالي اللي داخل المنزل المحاصر.
0: نعم. طب والأهالي اللي تم تجميعهم مثلا بمنزل واحد، يعني كيف عم بيدبروا أمورهم؟ بارح كان معي الأستاذ عبد السلام وحكى لي أنه تم قطع المي والكهرباء عن المنازل، إغلاق يعني الطريق بشكل صعب لمنع وصول المونة. يعني هل في معلومات متوفرة عندك حول يعني الأهالي بالعامية كيف عم بيدبروا حالهم؟
1: حاليا بعد التواصل مع الأهالي داخل المنزل. صحيح نعم. المياه مقطوعة، الكهرباء مقطوعة، ما في إشي واصلهم. الأهالي أصحاب البلد الصحفيين ما حدا بيقدر يوصل للمنطقة اللي هم متواجدين فيها. يذكر إنه حسب ما حكت لي المتواجدة داخل المنزل إنه المستوطنين متواجدين بالقرب منهم، أي إنه ما تم إخلاءهم بشكل كامل، ومع تواجد قوات الاحتلال وأخذ المنازل كسكن عسكري.
0: نعم، يعني ربنا يكون بالعون. إذا عم نحكي عن بقاء الأهالي في منازل بعد إخلائهم من المنازل الأخرى، لا تزال المي والكهرباء مقطوعة، والجيش أبلغ العائلات أن العملية العسكرية ستبقى مستمرة في بلدة قسرة لعدة أيام.
1: صحيح.
0: نعم، شكرا جزيلا لرغد، شكرا جزيلا، مساء الخير، أهلا وسهلا. إذن مستمعينا الكرام، هيئة البث الإسرائيلية أيضا تقول أن الجيش الإسرائيلي يلغي قرار إخلاء منازل فلسطينيين في قرية قسرة بنابلس. وقوات الجيش، كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش سيدخل فقط إلى المنازل الغير مأهولة بالسكان في قرية قسرة بنابلس. وكما أفادت الزميلة والناشطة المجتمعية رغد لإذاعتنا، بحسب ما أخبر جنود الاحتلال الأهالي بعد إخلائهم من المنازل، أن العملية العسكرية في بلدة قسرة سوف تبقى مستمرة لعدة أيام أخرى.

0: إذن لازلنا نتابع وإياكم في برنامج الثانية لهذا اليوم، وفي الثانية أيضا نتحدث بكافة المواضيع وتحديدا فيما يتعلق بموضوع البؤر الاستيطانية. إذن تحدثنا عن أن المستوطنون عادوا إنشاء مستوطنة غنيم شرق جنين بعد حوالي 21 عاما من إخلائها، نتحدث منذ عام 2005، ولكن مسؤول أمني إسرائيلي يحذر من أن الضفة الغربية باتت أمام خطر انفجار واسع في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وعجز جيش الاحتلال عن التعامل مع جميع الأحداث وسط انتقادات مستمرة داخل المؤسسة العسكرية، والتي تحدثت عن شلل في مستويات القيادة وخشية ضباط من مواجهة المستوطنين بصورة حازمة. بالأمس أيضا فيما يتعلق ببلدة قسرة، المواطن عبد السلام هو من أحد ساكني البيوت التي تم إخلاءها هذا اليوم، تحدث أنهم تم التواصل مع الارتباط مع الشرطة الإسرائيلية مع الجيش لإخلاء المواطنين وإبعاد المستوطنين من بلدة قسرة، ولكن الشرطة الإسرائيلية على سبيل المثال أبلغتهم أنهم لا يستطيعون التعامل مع المستوطنين، لا يملكون قدرة لمنع المستوطنين من مغادرة البلدة. بشكل عام في تقرير نشر على صحيفة هآرتس، المسؤول الأمني قال إن الضفة الغربية بأكملها تقف على ما أسماه برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة، وأن اعتداءات المستوطنين والتي لا تقتصر على بلدة قسرة تحديداً دفعت قوات الجيش إلى أقصى حدود قدرتها، فيما لا يستطيع الجيش توفير استجابة لجميع الأحداث نظرا لتوسع الجيش الإسرائيلي في عدة جبهات مختلفة من ضمنها قطاع غزة وأيضا لبنان على سبيل المثال. والآن يتم الحديث عن أن الجيش الإسرائيلي هم متواجدين في فعليا في منطقة جالود، و نتحدث عن قيام المستوطنين بإعادة محاصرة منزل الطباسي أيضا في بلدة جالودة. أما سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي يقول إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تعزيز الحزام الأمني في الضفة الغربية من خلال إقامة عشرات المستوطنات، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الفكرة قتل فكرة إقامة الدولة الفلسطينية. ولكن إذاعة الجيش أيضا ماذا تقول؟ تقول أنه تم إخلاء 151 مستوطنة وبؤرة غير قانونية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: وبعد الحكومة الحالية لا تهتم بهذه التنديدات. الفرق بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة لأنه سابقا كانت تنفذ عمليات الاستيطان، ولكن ضمن إطار ضيق نوعا ما، ضمن إطار محدود، وفي محاولة لفرض واقع على الأرض عبر سنوات طويلة. الآن المختلف أن هذه الحكومة غيرت الواقع في الضفة الغربية خلال 3 سنوات، وهذا التغيير بات واضحا عبر يعني وتيرة استيطان غير مسبوقة. نتحدث عن قرارات ببناء 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وأشار سموتريتش يعني في تصريحاته صباح هذا اليوم إلى أن 11 مستوطنة جديدة ستبنى هذا الصيف في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، سيتم بناءها بشكل فوري. هناك هذه الحكومة تسابق الزمن لتغيير الواقع، لتهيئة البنية التحتية للمستوطنين في الضفة الغربية لمضاعفة العدد أو حتى للوصول إلى 1 مليون مستوطن. يعتقد سموتريتش وأطراف كثيرة في داخل حكومة بنيامين نتنياهو أن هذه الفرصة مواتية لحسم ملف في الضفة الغربية عبر زيادة وتيرة الاستيطان وعبر الاستيلاء على ما تبقى من أراضي الفلسطينيين في مناطق سي والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وعبر إجراءات حكومية تدفع مليارات الدولارات في الضفة الغربية للبناء ولتوسيع البنى التحتية والشوارع من أجل يعني استقبال أو على الأقل تهيئة الظروف لزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
0: إذا ما تحدثنا عن الأرقام بالبداية نتحدث عن تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين وتوسيع الاستيطان في شمال الضفة الغربية، والأمم المتحدة تحذر من تفاقم التهجير ويعني الإجرام الذي يقوم به الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. نتحدث عن تسجيل أكثر على سبيل المثال من 1430 اعتداء مرتبطا فقط بالمستوطنين، نتحدث عن تهجير حوالي 3800 فلسطيني منذ بداية عام 2026. الاحتلال منذ بداية هذا العام نتحدث عن 76 فلسطينيا استشهدوا منذ بداية عام 2026، نتحدث عن حوالي 18 طفلا. مرة أخرى أكثر من 3000 فلسطيني تم تهجيره خلال العام، يعني ونصف المهجرين هم من الأطفال. نتحدث هنا عن الأغوار والتجمعات البدوية أيضا التي لا تزال تواجه الانتهاكات والاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال. ولكن الأخطر من ذلك، نحن نتحدث عن توسيع استيطاني، حوالي 12 ألف وحدة استيطانية تم اعتمادها منذ بداية هذا العام، وأكثر من 7000 وحدة استيطانية اعتمدت في المنطقة المسمى جيم، وأكثر من 5000 وحدة هي في القدس الشرقية. الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس. لأن مستوطنون يحتفلون بالعودة إلى مستوطنة تغنيم المخلاة منذ 21 عاما، هذه المستوطنة المقامة على أراضي جنين. نستمع إلى هذا التقرير.
2: في هذه الأثناء يحتفل المستوطنون والمسؤولون الإسرائيليون بافتتاح مستوطنة إسرائيلية أقيمت على أراضي الفلسطينيين وتم إخلاؤها من المستوطنين قبل 21 عاما. مستوطنة جنيم مقامة على أراضي المنطقة الشرقية من مدينة جنين، يعود المستوطنون إليها الآن، يدخلون إليها في احتفال رسمي، وهذا تعبير عن النهج الذي تقوده حكومة نتنياهو. نتحدث عن افتتاح مستوطنة تم إخلاؤها إبان عهد حكومة أريئيل شارون عام 2005، في حينه تم إخلاء 4 مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، إلى جانب أيضا إخلاء مستوطنات قطاع غزة. نتحدث عن مخاوف يعبر عنها الفلسطينيون جراء وجود المستوطنين قرب الأحياء والبلدات والقرى الفلسطينية. هذه المخاوف سوف نسمع عنها من أحد أبناء المنطقة محمد شرفة. كيف تعلقون على افتتاح مستوطنة على أراضيكم هنا؟
3: نعلق في خوف هنا من ناحية المستوطنة، بصيروا ينزلوا علينا هنا على العماير، وبكوا بالألفين قبل 21 سنة بكوا إذا يكونوا ويجوا لنا على العماير ويطخوا علينا. وفي مخاوف هنا هسه يصيروا ينزلوا علينا هنا ويكحشونا كل العماير اللي لنا هنا موجودة لدير أبو ضعيف. وقبل فترة أجا شخص من عندنا من دير أبو ضعيف، كان يلقط تين شوكي وكحشوه، نزل له مستوطن وقال له امشي من هون ما ظل الكيش شيء هون.
2: بالتالي شكرا. بالتالي مخاوف لدى الفلسطينيين من وجود المستوطنين هنا في هذه المستوطنة، وأيضا يرى الفلسطينيون بأن هذا استمرار لنهج الاستيطان ونهج التهويد. أيضا إسرائيل تسمي الضفة الغربية المحتلة بأنها يهودة والسامرة، وتسقط الرواية التهويدية والتلمودية والتوراتية من خلال إنشاء هذه المستوطنات. جنيم يعني حدائق، وحدائق مرتبطة بمنطقة جنين، بالتالي يرى الفلسطينيون أيضا بأن هذا استمرار للتهويد الذي يطاول عموم أراضي الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب أيضا استمرار ما تسميه حكومة نتنياهو بأنها ثورة استيطان من خلال التصديق على 104 مستوطنات خلال فترة ولاية هذه الحكومة التي شرفت على الانتهاء، إلى جانب أيضا تسوية.
0: إذن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس شدد اليوم على أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة ما قام بوصفه بالتهديد في جميع أنحاء البلاد طبعا، مؤكدا أنه كان قد أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لبقاء طويل الأمد في الجنوب اللبناني رغم الانتقاد الأمريكي المباشر والذي صدر غداة تصريحات مماثلة له. وهذه أيضا التصريحات جاءت خلال مراسم عودة المستوطنين إلى مستوطنة جنيم شرق جنين بعد يوم من جولة أجراها في لبنان، أعلن خلالها أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في ما تسميه إسرائيل بالمنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وقبل الختام ننتقل للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايره.
4: اليوم ويوم غد إن شاء الله انخفاضات متوالية على درجات الحرارة. اليوم درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الجمعة تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة تعود أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم مصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-23، رام الله

0: للمزيد تابعونا على حياة.بي.اس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
1: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: شوفي شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيون.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: إنها الثالثة مساءً.
6: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. يواصل المستوطنون لليوم السادس على التوالي حصار منزل في قرية قسرة جنوب شرق نابلس بالتزامن مع تنفيذ أعمال تخريب وتجريف في عدد من الطرق. أعادت سلطات الاحتلال اليوم إقامة مستوطنة جنيم شرق مدينة جنين بعد إخلائها عام 2005 في خطوة تأتي ضمن مخطط أوسع لتعزيز الاستيطان في شمال الضفة الغربية. واصلت القوات الإسرائيلية اليوم خروقاتها لاتفاق التهدئة في قطاع غزة عبر إطلاق النار والقصف المدفعي وتفجير منازل واستهداف مراكز إيواء وخيام للنازحين، ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين. قال نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إنما قامت بكشفه صحيفة هآرتس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، بينها جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات، يكشف مجددا حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ذكرت إذاعة الجيش أنه تم إخلاء 151 مستوطنة وبؤرة غير قانونية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026. كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عن تدخل واشنطن في أزمة حصار مستوطنين لعائلة فلسطينية داخل منزلها في قرية قسرى جنوب نابلس، مشيرا إلى مساعي أمريكية لإنهاء الحصار وإخراج المستوطنين من محيط المنزل. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، بيت فوريك سالك، حاجز دير شرف تفتيش عشوائي، سرة سالك، والمربعة سالك أيضا. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
6: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
8: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
9: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
8: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
9: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
8: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
6: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار وجاف في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبود؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

listen to the music, relax. شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.

0: الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. 1-3 حياة اف ام يسلم لهواكي يسلم لهواكي
1: ننسي قولي معي

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
4: الرابعة مساءً.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار وجاف في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 2 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: شوفي ما في
6: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والورد والفل واهلا وسهلا فيكم بحلقه كاني اردت
1: من الحماس من الحماس اللي بوها من قدها عيد ميلادها.
0: اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شوفي ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8 وان شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. زي ما حكى لكم أحمد صراحة معجوقة, بس مش لأنه عيد ميلادي, معجوقة من المفاجأة يلي صارت لي هلأ قبل شوي. صراحة بدي أوجه لهم تحية كل واحد باسمه عشان ما أنسى حدا: عبد الله الباحش, مجاهد طبنجة, أحمد أبو صبرة, عبد الرحمن الضميضي, وكمان عمر, وراس الكوم أكيد أنغام صوالحة وعبود.
2: اليوم متأخر أنغام
0: اليوم يعني صراحه. لا انغام انا على اساس انها روحت انغام,
2: انا تفاجأت لانها
1: انا على تواصل دائم كنت معاها.
0: لا انا بعرف انهم كله يعني روحوا خلص, راحوا خلص, قلت اجلوا لي المفاجاه لاشعار اخر. فقبل شوي الله يرضى عليهم كلهم, بديش اكون نسيت حدا. كمان رائد حكيت انا الكل حكيتها, مي وعبد الله ومجاهد وانغام وعبود وعمر واحمد ورائد, يعني هيك عملوا لي مفاجاه كتكوته كثير حلوه. بدي احكي لهم اكيد شكرا, انه هم احلى عائله أنا طلعت فيها أكيد من هذا المكان الحلو. ويسلم إيديهم وهنا ناكل كيك, فيش حدا غريب يعني.
1: أنتم مش غرباء,
0: مش بيناتنا
2: يعني. إن شاء الله من نجاح لنجاح وبال 150 سنة يا رب.
1: أكيد تضلي بنفس الفرفشة والضحكة الجميلة والمواقف الجميلة اللي بتصير معنا
0: يا
1: على الهواء.
0: إن شاء الله
1: وتضلي كمان راسم البسمة على وجوهنا, ما يغرك يعني. إحنا كلنا بنضحك على ضحكتك,
0: بضحكوا بسببي, فأنا فعلا سبب ضحكتهم. صحيح معك
1: أكيد.
0: معك فشكري. أنا كمان بدي أتشكر صاحباتي حبيباتي ساجدة وولاء, عملوا لهم مفاجأة بالهاي, فشكرا كتير كتير لكم. إن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها سعادة وكلها نجاح, ونضل هيك دائما مع بعض. ولكل حدا عايدني, أنا وصلني أخبار إن اليوم الناس عايدتني ببرنامج أنغام, فشكرا كتير لكم. هم من مبارح يعني, ربنا الله من مبارح بعيدوا علي, فشكرا كتير لكم يا جماعة الخير. وانبسطت يعني, صنعتوا لي يومي صراحة, بس مش عارفة ليش صرت كتير إيموشنال لما دخلوا
1: جدا,
0: غرغرت الدمعة من عيني زي ما
1: صارت تعيط.
0: بعرف ايش
1: انا بحلم ولا بحلم.
0: اتأثرت اول مرة بتأثر بشيء بعيد ميلادي صراحة.
1: والله يا جماعة ما بنحكي لكم قديش كنا بنعاني قبل ما تصير المفاجأة, من تنسيق ومن حكي
0: وانا ولا حاسة على اشي طبعا,
1: لدرجة اي اسانسيل طالعين وين صرتوا باي طابق
0: لا متوهوني صراحة يعني. زبطوها على الاخر, يسلم ايديكم. مساء الخير لأم العبد, يسعد أوقاتك وأنت بألف خير يا رب. أبو العهد مساكم فل الفل, أمير العمر كله يا رب, عقبال 150 سنة تعيشيهم بهدات بال جمعا يا رب, وسنة الجاي تكوني بأعلى المراتب. نضال درويش, يسعد مساك أبو عمار علاوي, أهلا وسهلا. علي المسامي, العمر كله يا أميرة, الله يسعدك ويخلي عمرك يا علي, شكرا. وأبو علي كمان, كل عام وأنت بألف خير أميرة, عقبال 120 سنة يا رب, الله يسعدكم. شكرا كتير على كلماتكم الحلوة. إحنا عندنا سؤال طبعا اليوم بجانب
1: المناسبة اللي موجودة
0: مناسبة عيد ميلادي, بس عندنا سؤال. سؤالنا بيحكي يعني, هل لازم الأهل إنهم يتدخلوا بقرارات أولادهم باختيار شريك حياتهم؟ هذا السؤال صراحة يعني من الأشياء اللي بعت لي إياها رائد, بس أنا اخترت هذا صراحة حسيتها حلو. ومنشوف كتير مثلا في ناس بتعاني من إنه الأهالي مثلا ممكن مش موافقين على اختيار أولادهم والعكس, فكتير في أمور زي هيك. عنا أول حدا أو أول إجابة عنا من نضال درويش, التدخل بيحكي لنا بس بنصيحة مش إجبار على الاختيار للشريك, لأنه إذا فشل بكرة بصيروا بلوموا فيك ويحملوك المسؤولية في الاختيار, أما إذا نجح الاختيار بنسوك. يعني إنه بس صح. انصح مش إنه نصيحة. عبد الله بيحكي لي تقريبا أنت وأنغام نفس السؤال أحمد. ليه ما قلت لي قبل ما أحط الكابشن؟
1: هلا عرفت السؤال
0: والله. خلاص معناها بنقضيها معايدات لعيد ميلادي.
1: معلش
0: السؤال. سمعنا أغنية بمناسبة عيد ميلادي يا رائد.
2: خلاص عاد, وكل شوي أغاني عيد ميلاد خلاص.
0: دائما بيجي عيد ميلادي.

0: معي.
1: ناخذ هالاتصال. الو مساء الخير.
0: مساء الورد، يعطيك العافية.
1: يا مساء الورد يا ست سهى، اهلا
0: اهلا فيك. هيك حفظتنا.
2: طبعا ولو.
0: الله يسعدكم، يعطيكم الف عافية.
1: الله
0: طبعا
1: عافيكي.
0: احنا جاوبنا تقريبا شبه السؤال الصبح، يعني
2: انا صراحة ما بعرف، تفاجأت هلا انه نفس السؤال. انا طبعا
0: حلو حلو، خلينا نبدل نشكي فيه. هو سؤال ما سمعونا الصبح يسمعونا هلا.
2: صح صح،
0: ما في مشكلة.
2: صحيح.
0: مع راضية وحياة احنا مع الاحسن ومع الاستمرار.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك يا عزيزتي أميرة، كل عام وانت بألف اغنية مميزة. مش عيد ميلادي أميرة يا بنت الأمراء،
2: هاي الأغنية
1: ما محطوطة باسمي بيوم كمان.
2: كمان
0: صحيح صحيح، حطت لنا مقطع منها عزيزتنا أنغام، يسعد أوقاتها. نحب برضو أن نسمعها لأنه أنت أميرة عن جد أميرة.
2: الله يجبر خاطرك،
0: فراسي تميناك ولابق، يعني عن جد هذا الاسم لابق إليك.
2: الله يسعدك يا ست سهى، شكرا.
0: الله يخليك يا رب حبيبتي. بالنسبة للسؤال إحنا جاوبنا الصبح عزيزة أميرة شق يمكن منه، الأهل حلو إنهم يتدخلوا بس ضمن حدود، يعني والله ابني بيعرف موظفة معها مثلا أو زميلة إلى أو صديقة، تعال بنشوفها بمنظر في كل الأمور. إذا يعني بنطبق هذا الإشي على مؤهلاتك المادية المعنوية الفكرية الاجتماعية، ليش لا؟ أهلا وسهلا فيها، بتنور حياتنا وبتزيد عائلتنا إن شاء الله. هلا إحنا ما عجبنا هذا الشيء يا عزيزتي أميرة، برد زور ربقة ومحترمة. حكينا من البداية، إحنا قبل ما أنا أجي أعطي رأيي، أنا من الصغر من البداية أنا شو علمت أبنائي؟ هل أنا تعلمت أنا وياهم على الحوار، على المناقشة في كل الأمور؟ إذا أنا متعودة على هذا الأشياء بينهم مع بعض، سهل التفاهم بيننا، سهل أي منا يقنع الطرف الآخر. أما إذا أنا مش متعاونة من البداية من الصغر، يجي يقول لي على موضوع ليس الزواج بس، يعني على عمل على مشروع على أي شيء، أجي أنا أعارض، بدي أقول لي أنت وين كنتي من البداية مثلا؟ يمكن هذا أقل جواب، رح يجرحني ورح يقلمني رح يؤدي لمشاكل. فإحنا من البداية أول إشي نمسك الخيط من أوله، إحنا كيف كوننا هاي الأسرة، كيف طلعنا في هاي الأسرة في هذول الأبناء، بعدين إحنا بنقدر نتدخل. بنصح أنا ما استجاب، ما بترك ابني ولا بترك بنتي، لا بتبعهم بتبعهم من وراهم إنه أنا متبع كل أمورهم، خوفا لا سمح الله لا قدر الله ما يضبط الشيء اللي عملوا أيا كان هذا الشيء، أنا سندهم، أنا أبوهم أمهم إخوتهم، نحن سند لبعض.
2: الله يخليك.
0: إحنا بنتبع بعض، ما نتخلى عن البعض، نحكي رأينا، ما اقتنع الشخص الآخر مش بس هو بيتحمل مسؤوليته، أنا بدي أقف لجانبه كمان رغم كل شيء، لأنه أنا والدته.
2: صح.
0: هذا أبوه، هذول إخوته، هذول أسرته.
2: صحيح 100%.
0: يسعد مساكم ومسا الوالد ومسا حلو إلك ونهاية أسبوع.
2: الله يسعد هالمسا. الله يسعدك، أهلا وسهلا يا ست سهى. الله يعافيكي. عبود عباد مساء الورد، يعطيكم العافية. الله يعافيك، كل عام وأنت بألف خير أميرة عقبال 150 سنة. شكرا لك يا عبود. يوسف الزمار، يسعد مساكم جميعا مستمعين ومستمعات راديو حياة، كل عام وأنت بخير أميرة سلطانة الهندسة. الله عليك يا يوسف، شكرا.
1: نشوف يا يوسف مين بدي أحط أغاني لك،
2: وإن شاء الله أيامك الجاية كلها سعادة. أنا بحط لك كل شيء بطلبه يوسف.
1: أكيد يوسف فكرة. بعدين أغنيته المفضلة جفرة.
2: جفرة صحيح. تفضل يا رائد.
1: حبيبنا أبو الزمار،
3: نقول مساء الخير. ألو.
4: يا مساء الورد والفل عليك يا رائد.
3: يسعد هالمساء يا رب، شو الأخبار؟
4: الله الحمد لله رب العالمين، نشكر الله. كيفك أنت؟
3: الحمد لله تمام التمام، نشكر الله.
4: أحمد يسعد مساك يا أنت.
1: يا مساء الورد، طمن وصل المنسف ولا لا؟
4: معناته مش أبغى أعمل التنكر.
2: لا هو هو هو
4: والله اسمع عبالي بطني وزيادة
1: مبين كلمة مبين يعني.
4: يعني بدي أتذكر راضي حياة وأنغام وأحمد على جهودهم بالغدا هذا.
2: كل الاحترام.
1: بعدين أطلقنا هاشتاك
2: عشان ومساك.
4: الله يجعله كل عام وانت بألف ألف ألف مليون خير، وإن شاء الله يا رب كل أيام السعادة وهذا وهذا أتبع.
2: وانت بمليون خير يا عبد الله، الله يسعدك يا رب. شكرا.
4: وبنفس اليوم وبنفس التاريخ بدنا نعيد عكاله يونس الخراج.
2: أكيد برضه هو اليوم عيد ميلاده.
4: بدنا نحكي له إن شاء الله يا خاله، واحنا شايفينك ملياردير ومدللنا
2: ان شاء الله يا رب، كل عام وهو بخير
4: يا رب. واسمع بمناسبه انه انت غالي على

0: علينا وخاله يونس غالي علينا اسمحوا لنا هيك تجاوزا نحط أغنية بس يعني نسمعها لعيد ميلاد حلوة أنا بدي أحطها عزوز.
1: تفضل.
0: أغنية محمد رمضان النهار عيد ميلاد. النهاردة عيد ميلاد.
1: النهاردة عيد ميلاد لمحمد رمضان. مش هاي كانت محمد. مش كانت هاي لحمادة هلال؟
0: لا لمحمد رمضان.
1: لمحمد رمضان. ابشر يا عبد الله.
0: محمد رمضان.
1: حاضر ولا يهمك.
0: بس سؤال وقفنا عليه الصبح بعرفش نرجع نجاوب ثاني مره.
1: خلاص جاوبت ترجع تجاوب كمان مره سيره هي.
0: بالضبط حبينا نمشي على رائد وعلى اميره وعلى احمد ومسينا عليكم.
1: الله يسعد هالمساء.
0: وطبعا بدناش ننسى حازم صبح نحكي له خسرناك يا صاحبي بس مش مشكله اخوك الصغير.
1: بيطلع لك مش مشكله.
0: بيطلع له بالضبط. وعدني ديري بالكم وعدني يجيب غدا لراضي حياه كامل.
1: والله بيعملها قدها حازم.
0: حكى لي بدي اجيب منصب كامل بعد ما معهم برضه لراضي حياتي.
1: والله بيطلع منه كل الاحترام له.
0: احمد بيكون موجود بالعزومه.
2: طبعا والله طبعاً. حازم سد وسند يعني وقالوا فعل بعملها
0: فيها للاولى هاي العزومه
1: الصغيره. له ايد
0: بالضبط. ويعطيكم الف عافيه.
2: الله يعافيك.
1: الله يعافيك يا عبد الله. اهلا وسهلا ديما سلعي سعد أوقاتك. وفاء محمود مساء الفل. نجات أهلا يا نجات. مازن قدومي كمان مساء الفل. وفاء مساكم ورد فل. ياسمين كل عام وأنت الخير. لكل عام أميرة والله يجعلها بداية سنة كلها هنا وفرح وسعادة وتحقيق الأماني. الله يسعدك يا وفاء والله أنت الغالية. شكرا إليك. أبو علي بيحكي لنا إلى حد ما نعم بيطلع لهم الأهل يتدخل ولكن بضل القرار لصاحب القرار اللي هو ابنهم. أنت شو رأيك يا رائد بيطلع للأهل يتدخلوا أو يعطوا رأيهم حتى لو بالإجبار يعني ولا بس نصيحة؟
3: مرات الأهل بتدخلوا من محبتهم لأولادهم ومن خبرتهم بالحياة كمان أكتر هيك هم بفكروا. طبعا ممكن الشخص يعني معارك بالحياة نقول الأولاد بس بالنهاية الأب والأم بشوفوا من طرف تاني
1: يعني عندهم الأمور. نظرة تانية صح.
3: يعني مرات الإنسان اللي بيكون هو يعني بده شغلة أو بحب شغلة أو شادد على إشي بده إياه ممكن شايف الإشي بس دائما هو اللي بده إياه بالشخص أو اللي هو بده إياه. مثلا نفترض نقول أنت حددت الشريك في الهي فهو بكون شايف الإشي الحلو دائما بيدورش على الأشياء السلبية.
1: صح بيكون خلاص مع مي عيونه بس بشوف الإشي.
3: حتى لو جاف سلبية بعمل له أعذار لأنه هو طرف بده إياه
1: ببرر
3: بحبه نفترض كمان فبصير يبرر. فهلا الناس التانيين اللي حواليه بصيروا يعني يشوفوا الموضوع بإشي أوسع من هيك لأنه هذا الشخص بالنسبة لهم بيحب يعني بيتمنوا إنه يكون هذا الشخص مناسب لابنهم بس ممكن يكون في أشياء تانية هم مش شايفه.
1: صحيح. الأهل عندهم دائما نظرة تانية
3: ممكن من قوة الطرف الثاني بده هذا الشخص يعني الأهل ينغصبوا على إشي هم ما بدهوش
1: ما بدهم إياه
3: ما بدهم
1: بس عشان يرضوا ابنهم
3: ومشان ابنهم خلاص أو بنتهم ممكن تكون بنتهم ترفض لأنها بدها شخص يعني الشرط هي ممكن تكون على تنين الأولاد والأب والإناث كمان نفس الشيء هاي مشاعر وكل واحد بيعجبه شغله بده يقاتل مشان ياخذهم ممكن بيقاتل عشي غلط
2: مظبوط
3: ممكن بيقاتل عشي صح.
2: والله انا اتفق ولو اجيتي لي بجاوب نفس جوابه
3: بس شوف اذا بقضيه الشريك انا بقول اذا ما كان جميع الاطراف
1: قابلين
3: هذا الموضوع
2: فهو بيكون خلص
3: يعني من اوله ممكن يعني راح يصير في مشاكل لقدام. فحلو كتير يكون بمباركه الام والاب هم موافقين
1: احلى
3: ومش موافقين معناته هم شايفين ايش احنا مش شايفينه
1: وبيطلع صح لقدام على فكره
2: لانه الشخص بيشوف العيوب ميزات للاسف.
3: صحيح يعني زي اللي احنا بنكون في مباراه اميره واحمد بكون اللاعب من اشطر اللعيبه بضيع فرصه يا مش عارف ايش مش شايف بالزبط. اللي بيكون شايف غير عن اللي بيلعب بيكون بيلعب بيكون شايف ايش قدامه بده يعمله بس بتطلعش على الناس اللي حواليه ممكن لو اعطى باص لهون لهون تفرق ويصيب الهدف بس الناس اللي دائما بتشوف الصوره
1: عندهم
3: من بعيد
1: من الزاويه تبعتهم
3: بتشوف بتختلف انه شايف كل شيء بكون مش شايف زاوية.
1: طب نحط الاغنيه اللي طلبها عبد الله يا رائد تبعت محمد رمضان ايش
3: ما فيش معنى شفت هاي كزبره ومش عارف ايش
1: النهارده عيد ميلادي
3: بس هدول في
1: واحد نهديها برضه ليونس واي حدا اليوم عيد ميلاده
3: النهارده عيد ميلادي كل سنه وحلوه انت زي ما انا ريشا كوستا سمارا نا وكزبره
1: ايه
3: محمد رمضان بعرف شو زي
2: نسمع هذا الحكي
1: ممكن هي
3: انا مش عارف
1: خلص بنحطها احنا هي للإناء يا عبد الله
3: اللي طلع معايا انا حاولت تحط
1: نتمنى تكون هي
3: ما طلعش معايا
4: النهارده عيد ميلاد مين
3: النهارده عيد حد ممكن اذا مشيت على الهواء تمام
4: انا
1: لا شكلها هي
4: يا جماعه النهارده يوم مش عادي، احلى يوم في حياتي.
1: عشان المايك طفيلي المايك.
5: خلاص طفيت.
1: لا الاغنيه حلوه. طفيلي المايك.
4: ايوه

0: خلص لا ما كناش هوا. نتمنى انه ما كنا.
1: ناخذ اتصال
0: اكيد هادك احطه واحد طيب.
1: مساء الخير طبعا.
2: ورب العز ما هي
1: يستاذ هالمسا
2: رب الكعبه ما هي مساك فل.
0: مش هي الاغنيه بقول لك
1: انا ما هي العيد ميلادي
2: محمد رمضان ولا بيشبه له محمد رمضان.
1: محمد رمضان اللي بيمثل هذا
2: بيمثل
1: مش ممثل
3: هو بيتهيالي قصده
1: غني مش مغني.
2: محمد رمضان أغنية النهاردة عيد ميلادي
1: بقى. النهاردة فرح يا جدعان.
3: هاي أغنية حمادة هلال.
2: لا محمد رمضان مش محمد هلال.
0: طلعت لك يا رائد.
1: هاي مش جايبة غير 8000 كومنت مشان هيك متوقع ولا يعني ما حدش سامعها.
2: هي 2023 على فكرة جديدة.
1: ما حدش يعني ما حدش
0: سامع. المهم يعني نحطها ما دخلناش كم كومنت.
1: هات لنشوف شو بيحكي. هاي على الهواء صارت.

0: كتير على الدي ام مع بي ام ولا اي ام النهارده عيد ميلادي مفيش حد غير مهم ماما بعتلك اللوكيشن
1: بس مش معروفه
0: الجرس بيرن
1: مش معروفه اول مره بسمعها يعني بس منيحه حلوه يعني منيحه
2: زي ما بدكم
1: زي ما بدك يا عبد الله نجاة يا عيني عليك يا نجاة بتحكي لنا يا ريحه الورد فوحي ولاغلى الناس روحي وقولي لها كل عام وانت بالف خير يا اميره من قلبي ومن روحي نهايه اسبوع سعيده بتمناها لكم شكرا كثير على هالحكي الحلو يا نجاة يوسف بحكي لنا مش من الا ما حدا سامع فيها الاغنيه عشان يعني جديده تعتبر علينا وانت بالف خير يا تمارا الله يسعدك يا رب مازن بحكي لنا القدومي انه اللي ما له كبير ما له تدبير الموضوع توجيه فقط ولكن القرار في النهايه للولد النهج الصحيح دلله سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا نضال درويش بيحكي لنا في مثل بيحكي امشي بجنازه وما تمشي بجوازه ايش رايك يا عبد الله انه الاهل ممكن يكون لهم
3: قرب عشان المايك
1: قرب عشان يطلع صوتك موضوعنا بيحكي انه هل يحق للاهل انهم يتدخلوا بقرارات اولادهم باختيار شريك حياتهم سواء شاب ولا بنت
4: وش مساء الخير للجميع وكل عام وانت بألف ألف خير أميرة
1: انت بخير سنة سعيدة إن شاء الله طبعاً هم كانوا نسينا نحكي هاي التفصيل لأنهم كانوا حاكيين لأنهم برام الله عشان هيك عبد الله ومجاهد آخر اثنين كنت أتوقعهم يكونوا بمفاجأة العيد ميلاد
4: وزميلتنا مي
1: حكيناها كلكم حكيتكم أنا بس نعم موقف أنكم كنتوا برام الله عشان هيك أنا ما خطر لي ولا واحد بالمية أنه اليوم
4: تمام
1: بس شكرا
4: العفو كل عام وانت بخير
1: أبدعتوا
4: سنة سعيدة إن شاء الله
1: ميرسي
4: لموضوع الحلقة لا شك إنه موضوع مهم وإذا بدنا نيجي للموضوع على موضوع الزواج واختيار شريك الحياة بالأول الأخير لاحظنا أنه للأسف في ارتفاع نسبة انفصال كبيرة خاصة بين صفوف الخاطبين الخاطبين الجداد يعني أكثر من حدا من القضاء الفلسطيني والمحاكم الشرعية طلع يحكي عن نسبة الطلاق المرتفعة صح. بس أنا بشوف لا بعض الأوقات أو خلينا نقول 70% أنا مع أنه الأب والأم بتحديد الأم تختار شريكة الحياة لابنها
1: وإذا هو مختار بنته بده إياها وعاجبته طيب
4: سبحان الله أنا والله العظيم دائما بشوف نظرة الأم غير
1: هلأ كنا نحكي
4: عندها نظرة غير شكل والأب كمان نفس الإشي عنده نظرة غير شكل فبعرفش يجوز يقولوا الناس عن شوي قديم وإشي بس أنا عن وجهة نظري نوعا ما مع الزواج التقليدي اللي هو الوالدة تشوف لك شريكة حياتك أو تشوف لك
2: زواج الصالونات يعني
4: العروس
2: تاخذ صوره وتتطلع
4: من زواج اللي عن حب هو الاكثر يعني نسبه نجاح الزواج عن حب قليله جدا جدا
1: انا اتفق مع التقليد
4: واذا كمان. نجح الزواج عن حب
2: طيب؟
4: راح يكون ملان بالمشاكل مشاكل
1: بحسه انجح صراحه
4: وبلشوا طول ماضي بعض على نقره صغيره ببلشوا طول ماضي بعض
2: لما يكون بجوز بيكذبوا بعض كثير كانوا
4: انا دائما بقول الخطبه او الحب اللي قبل الزواج هو زي الدعايه الانتخابيه ملان بالوعود يعني بيعملوا البحر طحينة بوعد وهي بتوعد وبتبين لك فترة الحب انه هي حدا كتير ملاك هو بنفس الشيء ببين انه حدا كتير محترم حدا كتير رايق
1: ففيش اشي ببين غير تحت سقف واحد
4: بالضبط
2: يعني انت ضد الحب وزواج
4: نوعا ما لا انا مع الزواج التقليدي مع انه القلب لما مرات يحب والله
1: لما القلب يدق ما بيسمع على شيء هيك
4: حكت ما اشي بمنعه وحياة الله
2: احنا حكينا بهالجزئية انه اذا الشخص بده حدا ممكن مش شايف كتير عيوبه مشان هيك الأهل نظرتهم تكون أوسع وحتى لو كانوا بحبوا بعض
4: لأنه اللي بحب ما بشوف عيوب اللي بحبه
2: حتى لو شاف
4: بيركز على الأشياء الإيجابية وبيضل يعطي مبررات فكمان أنا مثلا أمشي بجنازة وتمشي بجوازة مش كتير بحبه إنه ما يعني حلو تفق راسين بالحلال
1: ليش لا
4: بس ما تروحش تعبت فلان لفلان وفلان لفلان لفلان
1: صح
4: شغل التعبيط وتلبيس الطوائل لا خلص هذا مناسب لهاي وهاي مناسب لهاي توكلوا على الله امشوا بالجوازه
1: الله يفرحنا
4: فيه. الله يجبر خاطركم
1: شكرا لا مداخلاتك هينا جايين احنا مش مطولين ان شاء الله يونس خراز يسعد مساك يا يونس كل عام وانت بخير كمان عندنا أحلام العمر كله أميرة الحلوة أحلامين عيد ميلاد اليوم عيد ميلاد فراشت وملكة راديو حياة الله يسعدك يا أحلام والله خجلتوني بهذا الحكي الحلو شكرا كمان عندنا تدخل الأهل وفاء بتحكي لها باختيار شريك الحياة لازم يكون من باب النصح والمشورة وخبرة الحياة مش من باب أنه أنا بدي أجبره أو أتحكم فيه القرار النهائي هو صاحب القرار فيه الشاب أو الفتاة يعني هي لا تحبذ إنه الأهل يتدخلوا فقط يعطوا نصيحة. أما القرار بالنهاية بتحكي لنا بالأهل للشاب أو للبنت. سام يسعد أوقاتك يا سام. لما يصير الواحد بالغ عاقل لازم يستقل بشخصيته بشو ما كان، وما يتلقى إملاءات من أي حدا، وقراراته تكون من راسه، بس مع احترام كبير للوالدين طبعا. يعني إنه
3: بس بنفس الوقت يخلى شوكه بإيده،
1: خلوا شوكم بإيدكم.
3: بالضبط. أنت بدك تختار، بدك تتحمل نتيجة طبعاً اختيارك.
1: طبعاً 100%.
3: ما بنحكي يعني نتركه على أول الطريق إذا بنشوفه وقع بمشكلة، ولكن حلو إنك حسس اختيارك كان خاطئ وأنت غلطته، لازم تصلح غلطك.
1: نعم. إذن سؤالنا اليوم بحكي، هل لازم الأهل يتدخلوا بقرارات أولادهم باختيار شريك حياتهم؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نضال درويش بيحكي لنا احيانا الطلاق بيتم من وراء الام اللي بتحب تكون هي القائد بكل اشي وبدها تكون هي اللي بدها تفرض وجودها على الزوجة وشغل الحماوات.

0: القلوب بل تصنع بالحق والكلمة الصادقة وعي الشعوب.
1: أوه.
0: في يوم ميلادك يتألق الحرف وتصمت الأقلام إجلالاً لقلمك الشجاع وروحك النبيلة. كل عام وأنت ملهمة وصوتك مسموع ونورك ساطع في عالم الصحافة وفي قلوب كل من يحبونك. عيد ميلاد سعيد يا صاحبة الابتسامة الجميلة والروح الحلوة. والله أنت روحك الحلوة يا تمارا وحكيك الأحلى. شكراً كثير على معايدتك الرائعة. الله يخلي لنا إياكم إن شاء الله ونضل هيك عيلة حلوة مع بعض. يوسف الواحد أول حدا بيستشيره وبيلجأ له بأي موضوع أكيد الأهل، لأنه ما حدا بده مصلحتك وبيحبك زي أهلك. ماشي. والأهل بعطوك رأيهم
2: ونصيحتهم بس الأولاد لك. أميرة وأحمد تحس إنه الأولاد دائما لما بحسوا كلمة لا من الأم والأب دائما موجودة بروحه بيلجوا لأي حد يحكوا معه. فالأب والأم بصيروا يطلعوا بعض، يعني عمالك بتحكي إشي المفروض إحنا هاي ليش تروح تحكي مثلا لصاحبك، ليش تروح تحكي مثلا
0: ممكن أسلوب الأهل ما بيكون منيح،
2: ما هو لأنه لا في دائما لا في الموضوع، فخلص بدك تمنع أحكي معه
0: في رفض بدون ما يفهموا
2: أشخاص تانين أحكي لهم أشياء مهمة بحياتي مش لازم أحكيها طبعا.
0: صحيح.
2: وهذا إشي يعني مش منيح، المفروض من أهل يستوعبوا.
3: صح.
2: يأخذوا يعني يقنعوا يحكوا مع ولو عارفين إنه قراراته غلط يحاولوا يقنعوا، ما في اقتناع خلاص خذ التجربة وجرب، وبالنهاية أنت يعني راح تتعلم من
0: أنت صاحب القرار.
2: طبعا.
0: صح. كمان سام مهما يتلقى الواحد نصائح ما بسمع إلها وما بتربى غير لما يجرب، والدنيا بتعلم اللي عمره ما تعلم.
3: لفتني تعليق نضال درويش
0: يلا
3: بحكي لك، أنا والدي حكالي هي بدي أروح أخطب لإلك هالبنت، خلال ربع ساعة كان خاطبها وإجا لابنه اللي هو نضال حكاله هي خطبت لك بنت فلان، والحمد لله طلع اختياره ممتاز
0: الحمد لله،
3: وهو نضال إله متزوج أكثر من 30 سنة وعنده 5 شباب وبنتين.
0: الله يخلي لك هاي السرعة بالأداء يا نضال،
3: هاي السرعة بالأداء
0: سرعة الضوء، يعني الله يخليكم لبعض إن شاء الله.
3: دق الحديد وهو حامي.
0: في نصيحة من أبو علي للناس اللي بدهم ياخدوا خطوة الزواج، إذا رحت تطلب بنت ولقيت إمها بتحكي أكثر من أبوها أهرب، يعني بالعامية
3: مش شرط.
0: ما بعرف أنت شو رأيك يا رائد؟
3: مش شرط.
0: إذا لقيت الأم هي اللي بتحكي والأب ساكت مثلاً وبتحكي بكل التفاصيل وكذا، أنا بصراحة بحس هذا مش إشي حلو.
3: هلا إحنا ما بنحكي على التفاصيل، بس إذا يعني بتحكي تتحدث بشكل عام بحس مش
0: لا حكي عن حكي بفرق.
2: هلا هاي الأمور هاي إذا ما كانش الرجل إلى حضور الوضع بيكون صعب على.
0: في إشي غلط.
2: اللي جاي تقدم على البنت فمعناته الوضع.
0: فأهرب. دغري أهرب.
3: أما والله. إذا بتتناقش نقاش عابر طبيعي فلا عادي مش
0: لا هذه أشياء عادية،
3: حدا اجتماعي بيحب النقاشات.
0: صح.
3: بس الأم يعني ما
2: بتأخذ قرارات وهي بتقول اعملوا هيك وسووا هيك ونبي هيك
3: ما بديش هيك.
0: لا أنا ما بحبها. الأمور الحساسة
2: اللي هي دور الرجل اللي بقول افرض الرجل بقول أنا
0: مش له كلمة معناها الزلمة
3: مش إشي حلو.
2: بلاش 5 يا سيدة 4 الأم راح تقول على 6 مثلا.
3: لا مش
2: هذا دور الرجل يعني.
3: صح.
2: في هاي
0: محياتي دوره هيك للرجل بتكوني انت خلاص كل واحد على دوره. تمارا بالنسبة إلها ما بتنصح بالتدخل باختيار شريك الحياة لابنها أو بنتها إلا بالسؤال، يعني عن الأخلاق، عن أخلاق هذا الشخص طبعا ودينه، يكون مقتدي برسول الله من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني إنه اللي بتسأل عليه الأخلاق والدين، أما هي ما بتتدخل بالقرار شو كان سواء لابنها أو لابنها.
2: يعني هون بينابس وبعرفش الباقية، بقول لك أول ما تسأل اسأل عن إمها.
0: صح يعني 100%. وأنا على فكرة مع هاي النقطة،
2: يعني مع أولادها كيف تتصرف،
0: مع الجيران مثلا بحياتها العادية كيف تصرفاتها،
2: مش بتطلب، مش متطلبة، مش متسلطة في البيت، يعني الواحد
0: أنا مع هاي النقطة وأيدها بشدة.
3: صح.
0: صراحة حسب اللي منشوفه يعني وبنسمع خلاص هذا عمق ماري الطربوش ننقيمه. تمارا بتشكرك على السؤال مبارح علي بسبب غيابي، والله فقدناك يا تمارا، النت فصل، فشكرا كثير على السؤال واجبنا، يعني احنا بنشتاق لكم وبنكون متعودين على غيابكم انقطع فبنشتاق لكم، فعشان هيك فقدناك وهيك معنا اليوم فان شاء الله هيك بنعوضها. احنا اليوم يعني مش رح نختم هلا اكيد، بس رح نختم كمان شوي استثناء عشان عندنا الضيوف برا وحرام قاعدين فبدناش نتركهم لحالهم، فنرجع نذكر بسؤالنا كمان مره، انه هل لازم الاهل يتدخلوا بقرارات اولادهم باختيار شريك حياتهم؟ قبل ما نختم اللي بيحب يشاركنا على 23791 4 3 شوفي واللايك الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: في ناس نضال بحكي زي ما بتطلب صاحب أو صاحب الدين وخلق، بالمقابل في ناس بتطلب شو معك وقديش معك. في ناس هيك،
1: في ناس
0: مصريحين. في ناس هيك. صفاء الترتير، يسعد لي أوقاتك يا صفاء، وعيد ميلاد سعيد لأمورة والعمر المديد إن شاء الله. الله يسعدك ويخلي عمرك يا صفاء، شكرا. يوسف، والله الأم مرآة للبنت اللي بدك تاخدها، طب الجرة على تمها بتطلع البنت لأمها.
1: لا لو سمحتي، طب الجرة على تمها بتطلع البنت لأمها. هيك كاتب يوسف. هاي التفاصيل عنده بتفرق.
0: أوكي.
1: فيش هواها، ما من حد يحكي هواها عند يوسف.
0: هواها هاي الشغل لمحمود اسكندر، نوجه له تحية محمود اسكندر.
1: أكيد.
0: ياسمين قناديلة بتحكي لنا إنه من باب النصيحة مش تدخل على الشاب أو البنت، والقرار طبعاً برجع لشريك الحياة. فإحنا على فكرة يعني أغلب الكومنتات بتحكي إنه ما حدا بتدخل، يعني هما فقط بعتوا نصيحة بيحاولوا ممكن يقنعوا للشاب أو للبنت، بس إنه حدا بتدخل فعلياً ما صدفناش لحد الآن حتى حدا بتدخل، إنه الكل تارك القرار للبنت والشاب. إيش حلو يعني. تمارا بتحكي هي سمعت شيخ ومفتي حكى بدل ما تسألوا على البيت والمال اسألوا عن الدين والأخلاق والالتزام فيهم، لأنه هدول النقاط هم أهم إشي يحفظ البنت.
1: أتفق وما أتفق من ناحية فعلا الدين والأخلاق إشي أساسي ومهم، ولكن كمان البيت مهم،
0: يعني أشياء مهمة هاي
1: برضه مكملات هاي.
0: لا لا يا رائد،
1: صحيح مهم البيت وحقها مهم برضه،
0: يكون في سيولة برضه.
2: نعم.
0: مهم
1: بالضبط.
2: نعم.
0: مش تياخده مثلا يكون على الحديدة أو ما معه إشي مثلا، بس ممكن الدين والأخلاق أهم طبعا.
2: أهم بس كيف كانت عايش عند أبوها قال إيش لازم يكون موفر هذا.
1: أكيد
2: إذا كان أكتر بس إنه أقل من هيك يعني برضو بنت ناس كانت قاعدة معززة مكرمة عند دارها لها بدك
0: تروح
2: تساعدها معك
0: لا إشي مثلا مش زي اللي كانت عايشته، صعبة على البنت وصعبة على الشاب رح تكون.
1: صحيح. كمان البيت مهم والمادة مهمة، وخصوصا إنه إحنا بزمن ماديات كل شيء غالي وكل شيء بتطلب مادة وكل شيء بتطلب مصاري.
0: نعم صحيح.
1: والبيت كمان مهم لأنه هي مش حتنام بالشارع.
0: صح 100%. أحكي لك يوسف أنت نمبر 1 فاهمه ولا
1: يوسف مميز عنه.
0: طب إحنا رح نختم مع يوسف بحكي لنا إنه أكتر إشي بيقهره لما بتقدم واحد صايع بس معه مصاري لبنت، بيقولوا بكرة بعد الزواج الله بيهديه وبيعقل، بس لما بيجي واحد عنده دين وخلق ووضعه على قده بيحكي بكرة الله برزقه وبوسع عليه. هي اختلاف وجهات نظر يا يوسف بالنهاية.
1: احنا ما قلنا يا
0: هم حرين.
2: في ناس بقول لك اذا بيجي الحب من الباب بهرب من
0: بهرب من الشباك.
2: صح. يعني حيرتونا يا جماعة الخير.
0: عن جد تعرف انه اشي محير. يعني بتسمع اشي عن الحب وبتسمع اشي عن التقليدي، وهات انت وقتها على شو بدك ترسيه، خلص بالنهاية سبحان الله نصيب من صحيح. من ربنا واللي من الله يا محلى. ضل عندنا إشي ولا نختم؟ في كومنتات إشي ما قرأناها
1: جاهزين
0: إحنا هيك يعني، عذرونا رح نختم قبل بوقت عشان نضطرنا. عقول في حدا بيغني يقول نضطرونا أو نضطرني، وما المهم إنه إحنا نضطرين برا ناس.
1: بالله استمع مع تعبير.
0: فرح
1: يوسف
0: أبو علي بيحكي لنا ما حدا باخد مكان الأم والأب طبعا. يوسف بحكي لنا حتى بالنسبة للبنت زي ما الرسول عليه السلام حكى من جاءكم من ترضون دينه وخلقه وزوجوه، كمان الرسول حكى عن البنت فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهمتهاش أنا هاي آخر إشي شو آخر إشي، بس أنا فهمت الأولى يعني.
1: حتى الرسول عليه السلام حكى من جاء
0: بتعيد القراءة يعني طبعا قرأتها، بس إنه
1: ما وصلت علينا يا اختمي.
0: وصلت الصورة يا يوسف. شكرا لكم لمعايداتكم طبعا أول إشي، ولكومنتاتكم ولمشاركاتكم الحلوة. اعذرونا على إنه نهينا بكير، إن شاء الله بنعودكم الأسبوع الجاي. شكرا لرائد ولأحمد طبعا على وجودهم معنا اليوم. نشوفكم إن شاء الله يوم السبت بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.

0: شوفي ما في
1: شوفي شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل مات أشري نابلس ثلاث أدياناتها، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشت يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبيقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية. نشيد موطني.
6: موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم، واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخان التجار.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
1: مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923714444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الرب الجامعي.
4: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.
6: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
8: إنها الخامسة مساء الآن.
9: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة
10: رح تكون،
9: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
11: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار وجاف في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 2 درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

لك حد واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: on Hayat FM
1: 100.8.
2: هلا بالخميس. Have a nice weekend.
3: دايما هيك

0: الله
1: لا
0: لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.
1: ألو.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

You're now listening. You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 متراً عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلي أم الحمضيات وأم الجوافة من زمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
2: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: ألو، وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
7: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: بس ليه لعبي؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
12: الأرصاد في درجات الحرارة
13: حتكون
12: الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار وجاف في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

Thank you.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: 100.8
1: هلا بالخميس.
2: Have a nice week.

0: Play That on Hyatt FM.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرات الأولى تم إحراقها شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: التاسعة مساء الآن.
8: ألو، مرحبا.
9: ألو،
8: خلص الرصيد.
10: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أدفع لك عمري يا عمري حب وأحاسيس بعيونك قمري يا قمري وفي ليلي ونيس أدفع لك عمري يا عمري حب وأحاسيس بعيونك قمري قمري

0: serious.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: العاشرة مساء.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

Radio Hayat. 100.8 FM.

خد حياتي خد حنين عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنهيني قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عالطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.

0: ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11 ليلا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: الروضة الجامعية مكانك بيني.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

راديو حياة، هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: رح اعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

بأجفان أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفان يا صيف الأخضر يا شمس يا أجمل أجمل ألوان يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألوان هل أرحل عنك وقصتنا

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق.
3: رح اعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانتهينا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.